0: حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت فين كنت فين؟
1: معكم الرشيد FM.

0: صوتك هدودي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

الرشيد FM في كل مكان.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: راديو رشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
0: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا. وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: ثبتها على الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. رئيس البرلمان يتابع استعدادات جلسة التصويت على حكومة الزيدي والمنهاج الوزاري. مع حلول عيد الأضحى المبارك، الصحة تكثف إجراءاتها للقاء. النزاهة موظفين في بلدية الرصافة متلبسين بجريمة الرشوة. إحباط 3 محاولات لتهريب نصف مليون قدرة غرب الأمريكا في جريمة إعدام 3 منتسبين من الحشد الشعبي بكركوك. عرقجي لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. حت مدوية لاحن نتنياهو اعتداءلة ودع الإمارات تنفي زيارة استقبال وفد عسكري إسرائيل. الأنواع الجوية أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجة خلال الأيام المقبلة. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله منو انت؟
0: طيل حياتك ومقصه وهي اول بالعالم بميزه حمايه امتلك اليوم بسامسونج هاتف جالكسي S26 Ultra وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.

0: مفيد أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. إيش سهلة؟ أعلن على الرشيد أريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل في الزحام وبمعاملة وبناس ما تعرسوا.
2: بس حياتنا توكل يلا. هذا الحجي زاد عوفه.
1: أما الحجي الزايد يادي سيف وفي أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روح قاعد تشوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من أحد للخمس ساعة قف الظهر ويا يا سلطان أرقم أوليد.
5: كيف يا عدرو؟
6: هنيا نبيك.
5: شو يا؟

اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة رشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضع تجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد FM إذاعة رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. رئيس البرلمان يتابع استعدادات جلسة التصويت على حكومة الزيدي والمنهاج الوزاري تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تضبط 3 موظفين في بلدية الرصافة متلبسين بجريمة الرشوة. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مقدرة غرب الأنبار. القبض على إرهابي شارك في جريمة إعدام 3 منتسبين من الحشد الشعبي بكركوك. عرق تشيلا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. فضيحة مدوية تلاحق زوجة نتنياهو. اعتداء على عاملات ودعوى قضائية. الإمارات تنفي زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. الأنواع الجوية، أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجع ليكم وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتأرج.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة والشاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي 6 الترا، وخلي شاشة مول اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: إذا اعتدت ثبتها.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فم.
1: دولو دالي احجولي

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني العزم على دعم الحكومة الجديدة والوقوف معها بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام، مبيناً أن حكومته تحملت كماً كبيراً من الاتهامات الكاذبة والمضللة ومحاولات تزييف الحقائق رغم الشواهد الواضحة لما تحقق بشكل ملموس. أفاد مصدر أمني بالمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق المؤقت لمداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقال المصدر أن القوات الأمنية بدأت بتشديد إجراءات التدقيق في المداخل والمخارج مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى البوابات الرئيسة للمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن الوزارة أصدرت حزمة من التوجيهات والإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من الإصابة بالحمى النزفية، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى، تضمنت توعية مربي الماشية والجزارين بآليات التعامل السليم مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، فضلا عن إرشاد ربات البيوت إلى طرق التعامل الآمن مع اللحوم عند شرائها وإعدادها. ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان أنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب نحو 500,000 حبة مخدرة عبر بالونات هوائية على الشريط الرقي الدولي غرب محافظة الأنبار، حيث تم التعامل معها بواسطة الكاميرات الحرارية وإسقاطها بعد متابعتها ميدانياً. أخيراً أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، مشدداً على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس القدر لمتابعة الدبلوماسية، وشدد على أنه يجب أن يكون قد أصبح واضحاً للجميع الآن أن إيران لا تقهر وأنها كلما تعرض تظهر أقوى وأكثر اتحادا، وأكدنا رؤوسهم أبدا أمام أي ضغط أو، لكنهم يردون على لغة الاحترام بالمثل. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. الخضراء مؤقتا تزامنا مع جلسة التصويت على حكومة وزير الإيراني: لا حل عسكري وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة

0: حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام اذاعتك.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيلي تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تكشف ضررا بالمال العام بقيمة ملياري دينار في معاملات شراء وصيانة بمحافظة بابل. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مخدرة غرب الأنبار. انتحار منتسب بالرد السريع بإطلاق النار على نفسه داخل مقر اللواء في مطار بغداد. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي: هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. البيت الأبيض: اجتماع ترامب ونظيره الصيني كان جيدا. الأنواء الجوية: أمطار وتصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM. جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، مساء خميسي حلو لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالعداد وتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج العزيز أبو علاوي. لا أنت ليش مقشمر نفسك بهاي الأغنية؟ ما دافتر صار لك يومين صدق؟ يلا عزز من نفسك، أكيد ويانا عمار كامل.

مرة ثانية تحية أكيد لكل اللي يتابعونا على بثنا المباشر على صك باسم إذاعة الرشيدة. حييكم واحد واحد، وتحية لكل من دا يسمعنا على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا بدي يسمعونا هسا على أثيرنا 91.5 FM. شنو هاي ليش الرجل أوقف دقيقة؟ يلا موضوعنا اليوم يقول لو طبعا ما صير، هي اكيد لا يعني ما موجود هذا الموضوع، انه لو اختفت. احنا اخذنا في حلقات يعني سابقه عن المجامله وحكينا ولازم نعرف شنو. اليوم راح نحصر المجامله بين الرجل والمراه عموما، طبعا اكيد ما اقصد فقط الازواج، ممكن حتى الزملاء بيناتهم، الاصدقاء، هاي الاشياء، معارف. فسؤالي اليوم، لو اختفت المجامله يوم كامل، لو اختفت المجاملات أو وقفناها ليوم كام، شوفوا برأيكم منو اللي راح يحس نفسه ما مرغوب أكثر؟ يلا جاوبوني. أكيد راح تقول المرأة طبعا، بس أنا عندي محاضرات كوما جوابات محاضرات لكم. فاليوم هذا السؤال يقول، لو اختفت المجاملات بين المرأة والرجل ليوم كامل، برأيكم منو راح يحس نفسه أنه هو غير مرغوب بي وليش؟ وش وقت آخر مرة جاملت؟ الله هذا سجاني والله، هيك ما أعرف يعني اشتغلت عندي هرمون الخباثة، شايف هسه من ده أحكي جاني. وش وقت آخر مرة جاملت يعني الجنس الآخر، مهما يكون مرأة الموظفة مثلا، يعني أنت رايح لدائرة وشفت موظفة وجاملت، بالبيت جاملت، أختك، صديقتك، أي شيء، مو فقط شريك الحياة، حتى شوية يعني ما نخليكم بوضع محرج. في وقت آخر مرة جاملت وأنت كنت يعني بداخلك أبدا ما مقتنع بالموضوع، مجاملة امرأة، مجاملة شخص آخر، شوفوا عاد أعطيكم الجنس الآخر. سؤالي راح أعيده مرة ثانية رجاء. سؤالي يقول، لو اختفت المجاملات بين المرأة والرجل ليوم كامل، برأيكم من اللي راح يحس نفسه هو غير مرغوب بي أكثر، المرأة للرجل؟ وايضا يعني سؤال اخر يقول، شو وقت اخر مره جاملت امراه من الجنس الاخر، ده احكي جاملتها وانت بداخلك تقول لا، وشنو كانت نوع المجامله؟ ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770114115. مساء الخير، ماكو اغنيه كرديه؟ امور طلع لنا هاي الترند، شو اسمها؟ نسيتها شو كلها، لا كرمان يجي هلا كله. يلا عمار لظ هرمان يجيها لكله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تعبير عيونها. يلا

0: تحياتنا لباسم البصري قلبي. يلا عدنا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام. حياك.
1: هلا عيوني عليك وعلى السيد المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: اشكرك يا

0: الجنس الآخر لو اختفت ليوم كامل، برأيك من اللي راح يحس نفسه أنه هو ما مرغوب بي؟ أنت ما تحبني، أنت ما تحبيني، هاي السوالف، منو أكثر؟
1: الرجل أشوف.
0: صدق؟ هاي شنو هاي؟
1: والله
0: إجابة غير متوقعة، ليش؟
1: لا ليش؟ يعني ست هو ضعي، يعني زين البيت اللي ما بي مرة يسوى شيء، الله عليك.
0: الله أبو حمودي.
1: والله ست مو مجاملة والقرآن.
0: دولما اليوم أبو حمود احكي لي، احكي لي من الرئيس، دولما اليوم؟
1: البيت الما ست أنا هسه احكي لك واقع والله، يعني من البيت ما بي مرة، البيت يصير بدل شلونه والله العظيم.
0: والله كيف؟
1: أظلام. وأم البيت ما موجودة.
0: ما بيروح.
1: ما بيروح والله ست صح.
0: عشان أبو حمودي.
1: والله ست هو هذا الواقع.
0: والله وعاشت إيدك.
1: بس إنه ترى
0: اي عافيه. اي والله انا اعرف انه كل الرجال مو كلهم بس الاكثريه بعد اللي هو يحترم بيته ومرته وعائلته.
1: انت ما تاخذين احصائيه على اكثر مو على الاقل. اكو عالم مو سعيده بحياته، فهذا واحد
0: صحيح. زين
1: هذا من اخذ هذا،
0: يعني خلي تقول انه الرجل لو اختفت المجامله اليوم كامل، الرجل راح يضوج يقول لك انا ما مرغوب، ما تحبني، او مرتي مثلا يعني صار اكو ما حلوه.
1: زين ستار دسيلس ايش هو بعيد عن هذا الموضوع بس هو قريب.
0: أيقول.
1: يعني هسه الرجل اذا زوجته توفت اي ما راح يتزوج وياخذ مره جديده،
0: ياخذ والله تعتك بدون تفكير. اوكي
1: تحياتي
0: كلش اشكرك. هلا والله هلا باسم بصري. مو الموضوع ما يعجبك، ليش تجاوب بالتعليقات عليه؟ لا مو تقول ما حلو ومو هادف وشوفوا لكم مواضيع هادفه، بالعكس بالعكس. يلا الو.
2: الو السلام عليكم.
0: السلام هلا والله.
2: مشاركة أولى.
0: أهلا وسهلا حياك.
2: أشكركم وأشكر كل القدر
0: عزيزي. شكرا.
2: ونسمعكم فانك.
0: نورتنا أكيد مية هلا.
2: الله يسلمك.
0: من وياي الاسم الكريم نتعرف عليك؟
2: أنا أستاذ صلاح حسن.
0: عيوني أهلا وسهلا.
2: ويعني بكالوريوس ثاني وأتعرض للمجاملات يوميا، فهذا اللي شوية الموضوع لفت انتباهي.
0: أي
2: والله الصراحة المجاملات هي ما راح أتكلم عن نفسي بس راح أحكي على المجتمع كامل.
0: أوكي أنت أعطيني بداية على المجتمع بعدين أنا أرجع وأقول لك إنه أنا حصرت بين المرأة والرجل صراحة، ما حكيت كامل مع عموما.
2: هو المجتمع كامل بين المرأة والرجل هيك يعني.
0: أي
2: أي أي أنا بالنسبة لي عاطفي يعني مو يعني زين. من أجامل.
0: أي
2: إذا مو من كل قلبي ما أجامل.
0: أوكي تمام. احكي لي هاي مرة واحدة
2: جدا إذا تسمعني أقول أفير.
0: احكي لي هو هاي عضل اللي أريده أنا. أنت ما مقتنعت أبدا جاملت، ما مقتنعت أنت بس لغاية.
2: أي طبعا الغاية إنه أنا يعني صح ما أطيقها بس عادي يعني أجاملها على مود أحصل ملخصات مع الامتحانات.
0: أوكي يعني هو شغلك مثلا أو فتشي يفيدك بدراستك أو بي يعني.
2: أي بالضبط طيب. هو هذا اللي صار. زين
0: زين جاملتها يعني اقدر اعرف شنو المجامله لو صعب يعني شنو جاملتها بحيث انه انت بداخلك تقول لا مثلا قلت لها الله حلوه
2: لا هات سوالفنا مال في دول قلبي في دول عيني كذن يعني
0: اي
2: اريد الملخصات اريد ما اعرف شنو ذن يعني
0: بس انت بداخلك جوا اكو صوت يقول لك هاي معود الو طيب
2: زين
0: زين هذا انت جاوبتني على السؤال الثاني. الاول برايك منو راح يحس نفسه انه هو غير مرغوب اكثر لو اختفت هاي المجامله؟
2: اكيد يعني هي المشاعر مرات مو شرط تقول كلمه على مود يفهمك، جزء من النظره يفهمك.
0: زين
2: فالما مرغوب بي يعني جزء بس تصد وجهك هيك شيء راح تحس انه انت يعني ما مرغوب
0: مو مرات يجي واحد يقول لك يعني مو بس النظرات يا اخي انا ما مركز كلش يعني بنظرتك اليوم شو راح تبوا عليه بس يقول لك انا هم محتاج واحد يقول لي كلام حلو فاحنا كل البشريه بصراحه تحب واحد يمدح بيها تطيط في الطاقه
2: والله بالنظره
0: كل شيء الله عليك انا كل شاكره اتصالك نورتني اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله شكرا
2: الله يسلمك شكرا
0: مع الف سلامه باي باي يلا اتصال اخر اغنيه

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا زينة بس نصر الراديو فدوة.
1: أخبارك زين إن شاء الله.
0: الله يسلمك عزيزي. من وياي؟
1: وياك أبو عبير.
0: أهلا يا أبو عبير نورت.
1: نور نورت. أقول أبد نترك هوا الطيبين وندار. وعنكم ما يصبنا الزمن وندار.
0: الله.
1: خيتكم أنت جار البيت والدار ونقم كل صباح وكل مساء.
0: الله الله عليك أبو عبير نورنا الله أكيد. عليك. أبو عبير سمعت سؤالي؟
1: مو
0: حيل مو حيل أوكي. السؤال يقول إنه لو اختفت المجاملة بين المرأة والرجل، حددت بين المرأة والرجل تمام، منو اللي يحس نفسه إنه غير مرغوب بي؟ منو راح يشكي ويبكي هواي يقول ها ما بعد ما يحبني أو ما تحبني وبعد ما تهتم بي أو ما يهتم بي؟ منو، المرأة أو الرجل؟
1: الرجل راح يقوم يقعد ويبكي والمقابل هم يقوم يقعد ويبكي، واحد يناقض واحد.
0: هاي شنو يعني هسه شفتي هماني؟ منو منو اثنيناتهم يعني نفس الاحساس؟ اثنيناتهم راح انت تقول المرأة راح تشكي وتبكي والرجل راح يشكي ويبكي اذا فقدت المجامله.
1: بالضبط. راح يقول عجوزي ما داريني ما حاطه بالها علي.
0: والمرأة ايش راح تقول؟ رجال كبير صار.
1: المرأة تقول نفسقله مع وحدة وها مني.
0: أها أها حلو حلو حلو. طيب أبو عبير شو وقت آخر مرة جاملت، خلينا نقول يعني امرأة أنت ما مقتنع كنت يعني، فقط أنه مثلا عندك فت شغلة كان عندك معاملة نقول أو بالبيت مثلا حلوة وجاملتها مثلا بس ما مقتنع بداخلك؟
1: والله موظفة مرة راح أخذك المعامل أطلبت فيها البطاقة عندي. أوه. ضحت ما شاء الله خلفه شكيرة.
0: ايه.
1: قالت هذا لا انت كم زوجة متزوج؟ قلت لها والله واحدة.
0: زين.
1: قالت ما شاء الله. قلت لها زين انت
0: ايه
1: شقد مخلفه؟ قالت انا مخلفه اثنين قبل انت زوجت اتفقنا انه خلفه اثنين ونقطع.
0: اوكي.
1: اي نعم.
0: فجاملتها قصدك بالحديث يعني ظلت تستمر وياها بالحديث بس مجرد حتى تكمل شغلك يعني.
1: هي استجبت حق الموضوع وكملت شغلي.
0: اوكي حلو. طيب انا كلش اشكرك ابو عبير اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
1: حياك الله.
0: عيوني انت على راسي. اشكرك مع الف سلامه. باي باي. اتصال يابا شنو اليوم اغاني.

0: يلا مستمعينا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وعدنا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء الخير.
1: هلا عبير. مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
1: هلا بيك يا وردي. والله بخير اذا انت بخير.
0: شنو اخبارك يا رب؟ بخير
1: الله يسلمك ويخليك حياتك. الله
0: يورثنا.
1: عيوني انت.
0: يلا
1: انا اقول ايه؟ المراه ليش؟ ايه؟ لان هي دائما تسمع الكلام الحلو يعني الاكثر كلام هي بس عليها اكثر شيء مقارنه يعني بالرجل يعني.
0: طيب
1: يعني مثلا مو اقول لصديقي مثلا الصبح اقول له الله ايش طالع اليوم.
0: والله حتى الرجل ليش يعني اذا مثلا انه يعني سمعت كلام لطيف يعني وحلو بالعكس يعني تحلي يومه ليش لا؟
1: اي قليل مثلا يعني انا صديقي مو من الصبح اقول له الله ايش طالع اليوم
0: ليش يعني شنو ليش يعني شكو بيها شن حوسيه يعني
1: يعني هو زين وخليه يبتسم اول شيء من الصبح انه خلاص
0: اي ما بيها شيء
1: لا انا يعني ما عندي شيء انه يعني
0: زين يعني خلينا نقول المرأة ممكن تحس نفسها انه غير مرغوب بها اكثر اذا فقدت هذه المجاملة بين المرأة والرجل على اعتبار انه هي تحب الكلام المعسول والكذب.
1: اي راح يقل لان هي يعني اكثر شيء قلت شيء يعني عليه دائما.
0: طيب اخر مرة انت
1: مجاملة.
0: اي
1: بالمناسبة هي مو مجاملة لا مرات صدق يعني دا احكي انا
0: اوكي يعني. طيب اخر مرة انت جاملت بيها بنية يعني جنس الآخر ده أقصد ما له علاقة إنه شنو النوع العلاقة جاملته بس أنت كنت يعني بداخلك ما مقتنع لكن مجرد إنه حتى تكمل مثلا خلينا نقول عندك شغلة عندك طلب عندك يعني بالبيت خلينا نقول الوالدة مثلا أي شيء.
1: العفو قلتي جاملت
0: جاملتها بس أنت بداخلك ما مقتنع بهذه المجاملة يعني مجرد مجاملة.
1: ها ها ها ها
0: غير أني غير أني
1: لا والله مو مجاملة عبير والنبي مو مجاملة لا ابدا
0: وياك في دول عيني
1: لا والنبي مو مجاملة اي ماكو ناس هسه اللي يسمعون
0: ترى عمار يكيف لها رسم باو علي رسم باو علي
1: قبل ايام انا عندي زميلات وياي بالشعبة نفسها اكو بنية كانت ما مداومة اوكي البنية تمام زينة وكذا بس يعني اكو شخص مثلا يقول لك هذا مو ذوقي يعني هيك بين قوسين فصديقتها قالت لي وسام ايش بيها فلانة ليش ما هات لا ما بيها شيء فاستحيت انه اقولها مثلا لا يعني هذا مو مثلا مو اختياري او شوف ما حبيت اجرح او كذا بس كانت مجاملة قلت لا حبابة وزينة وكذا وهيك شيء اوكي هي صدق زينة بس يعني كشكل وهاي مو مو مو يعني واحد مو لبال الرادفة او كذا
0: فهمتك ايه
1: فجاملت اكيد يعني ما احب
0: بس يعني بداخلك تقول لا معوض غير ما حلوة هيك
1: اي اي لا واحد صدق طيب بس ما اريد انه لا اقولها لان اكيد راح تقولها 100% راح تقبل الكلام
0: اكيد طبعا
1: اي
0: طيب علي كلش اشكرك اتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع ألف سلامة باي باي نورتنا. اتصال آخر. ألو
2: ألو عبير.
0: هلو
2: شلون الأخبار؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
2: يعني تخيل الحياة طب للبيت ما حد يقول لك شلونك شنو أخبارك
0: مثلا أي مثلا
2: أنت طب للبيت تحضنها لا تبوسها من رأسها
0: مثلا مثلا مثلا مثلا كانت بهذا اليوم اللي يوقف يوقفون بيه المجاملة رايحة مسوية شعرها سوداء علي وأظافير
2: لا الفكرة مو بالشعر الفكرة بالأظافير لازم
0: عافية الأظافر
2: أنت تجد شنو تندهش الله شنو هاي
0: هاي أنا هيتي عايزة هاي مو زين يعني
2: قمت الأظافير مهما يكون شكلها اندهش بالبداية
0: مو هي ايش تعرف شنو يعني باع هي يعني حتى الرجل بصراحة اليوم انت بتروح تزين لك زيان جديد خلينا نقول او فد مسوي لك يعني لبسة جديدة لابسها يعني اذا طب للبيت مثلا المرأة ما تقول لك مثلا بالعافية ايش هالزيان الحلو ايش هالتسريحة الحلوة خلينا نفرض او مثلا الله ملابسك ايش قد حلوة الوانها حلوة انت بداخلك الضوج فالنساء نفس الحالة تقول لك ليش ما منتبه علي مو صحيح؟
2: صح
0: يعني مو فقط ويا الرجل كزوج يعني انا

0: ذاك اليوم انا ضجت من عمار طبيت قصه شعري ما قال لي مثل انتي. قلت له عمار بدا اشوف شيء غريب يعني ها اي اوكي هيجي سوالي فيعني الضوج نفسيه الضوج.
1: فتشغله احنا أيه. الرجال بينا طبيعه موضوع المجامل انه احد يجاملنا
0: أيه.
1: قبل الثلاثين ممكن الموضوع ياثر بينا أيه. وقبل الثلاثين ما يفرق عندنا
0: والله بالعكس غلطان بالعنوان بالعكس انتوا الرجال مشكله يعني هذه الاعمار يعني من اعمار سلطان خلينا نقول فوق
1: يعني ثمانينات وفوق بعد تكبرون
0: زين من اعمار سلطان وفوق بالعكس بهيجي اعمار يعني انا حتى والله سلطان ملاحظت هذا الموضوع يمكن يسوي زاويه راح يقول لي ايه بالعكس تحبون انه شخص يكثر بهذا العمر خصوصا ليش؟ لانه من باب يعني اكو بداخلكم في التفكير معين يقول انه احنا كبرنا على فكره يما يعني 40 مو كبير بصراحه يعني ما لها علاقه مو كبير بس بداخلكم كرجال تحس انه لا انت كبرت يعني تقول كبرنا احنا خلاص بعد مثلا يعني هاي الجمله تنقال فدائما ما تشوف نفسك انه لا انت تحتاج واحد يقول لك انت بعدك روحك خضرة ايش هالجمال يعني هالشياكه وغيرك يا معود يطلون لا بالعكس انا اشوف هاي الاعمار هي تحتاج اكثر ما ادري ليش ما اعرف
1: والله قلت
0: يعني رايك امراه انه يعني الامراه شويه تعرف الرجال بهيك اعمار لا يحتاجون يعني ما ادري ليش
1: يعني قلت لك انا على المستوى الشخصي من عبرت ال 30 33 الوضع ما يفرق عندي فاهم شلون بس شنو اللي يفرق عندي بصراحه كرجل انه انا اخلي اهل بيتي سعداء الله الله
0: طبعا هي هاي اكيد يعني منتهي من عندها طيب هسه انت ما جاوبتني على سؤالي
1: المرأة
0: تحس انه نفسها غير مرغوب بها
1: اكثر لانه ليش تعرفين ليش لان انا دائما احكيها واقولها باي مكان ما ادري بسبب امه الله يرحمها بسبب يعني تجارب شخصيه انه المرأة مخلوقه من روح الاله
0: طيب
1: انا بالنسبه لي هيك اشوف يعني بعد ما اعرف انا المرأة بالنسبه لي كائن كلش مقدس كان كل شقاقي يعني الحياة ما بيها طعم نهائيا ولا بيها أي ذرة أكسجين صافية بدون المرأة
0: حلو اليوم شنو اليوم أنا دا أسمع فت كلام يعني دا أستغرب دا أحس غير مستمعين وياي
1: لا يا با هذا اليوم احنا كنا جماعة طبعاً ترى كنا هيش منطقنا
0: أكو لا يعني ما أعرف دا أحس أكو صحوة الضمير ما دا أفتهم ما دا أفتهم
1: نحن بالمرتاحين ناس للفل عالي
0: طيب يعني بس الاسم الكريم يعني ممكن بقى حتى خابرتني واليوم ما تعرفت على اسمك
1: عبير صدق شي تصل أنا منقذ صدق شي بعد
0: منو
1: ما يطلع منقذ يا
0: منقذ والله مو يمي باعوا خلوا في بالكم الأرقام مو يمي ما تظهر يعني ولا الأسماء تظهر يعني حاولوا تفهمون هاي
1: عمار ما تقول ليش بي هذا منقذ
0: عمار يضم أسرار طيب
1: اي انت لا هاي الاغنيه موتني بيها نبالي اسمعها وحده
0: يعزز من نفسه رجال يحب هذا يحب جاء من نفسه ماكو احد يجامل قال لي خلي جاء من نفسي باغنيه واسمعها واقنع نفسي طيب انا كلش اشكر اتصالك باي باي هاد جاء من نفسك مو والله قال لك ما حد يجاملني ما حد يقول لي دبا نف صار عندي اثنين علي وسلام بعد من يقلبني
2: أنا أصلاً اسمي إبراهيم فبيجيني ابني الصغير يقول لي إبراهيم أرحمني
0: يلا اتصال ألو ألو
3: ألو
0: ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام أهلا وسهلا
3: يا عيني الله يسلمك
0: الله يسلمك من وياي
3: يا عبد الله بكري من البحرة
0: والله وحياك انت وكل اهل البصره نورتنا
3: الله يخليك وحياك ابو شال
0: الله يسلمك يلا قل لي برايك اذا اختفت المجاملات يوم كامل بين المراه والرجل منو يحس نفسه مرغوب به اكثر
3: والله تحسين كل واحد وجهه على جانب
0: شان
3: تحسين يوم كل واحد وجهه على جانبه
0: اي هو دا اقول لك اي فمنو تحس لا تحس ايه اكثر
3: واحد متظاهره للثاني
0: يعني قصدك انه اثنيناتهم راح يحسون نفسهم انهم غير مرغوب بيهم او يعني تغيرت الامور حلو حبيت كل واحد ماخذ له زاويه كل واحد وجهه يقرا يعني هوايه مهم احنا عندنا كل ما اقولها لان اشوف واحد مثلا ضايج ووجهه هيك معبس وهاي اقول له هو وجهك اليوم

0: يصعد مي.
1: عقلي.
0: فكل واحد ما يصعد، يعني كل واحد وجه على صفح. طيب شو وقت اخر مره
1: بنطر يقول وجهه ما وجهه ما يصعد
0: عافيه؟ اي شو وقت اخر مره انت جاملت بيها امراه بس بداخلك يعني ما مقتنع، بس جاملت مثلا اللي عندك شغل وياها، عندك خلينا نقول احنا نجامل، ليش نجامل في بعض الاحيان اذا بعيدا عن البيت طبعا، نجامل لغايه معينه، دي شغله طلب ممكن يعني. قلت اخر مره جاملت امراه وداخلك ما مقتنع؟
1: والله قبل اسبوع.
0: ايه على شنو كانت يعني؟ مثلا عندك شغله وكذا و...
1: لا لا والله شوف، انا طبيعتي كعبد الله انا ما احب اكثر واحد
0: اوكي،
1: حتى مثلا اذا لابس
0: حلو حلو. احنا احنا ممكن نقولها اي نقولها من باب العيب عندنا، من باب ما ادري شنو هاي تجي تدخل بيها، بس انتم كرجال لا يعني عايزكم عادي الموضوع يمشي.
1: تقدر احنا حتى على واحد يكشخ بالشركه
0: اي ليش؟
1: شوف يطيرونه هالسنه.
0: طيب
1: والله اذا لابس غير اللبس غير اللي متعودين عليه مثلا بطلع كابوي تيشيرت،
0: نعم.
1: يعني خلي نقول اللبس الطبيعي والسريع اللي بالولد.
0: اوكي بس اذا شيك التشيك، اذا شيك التشيك حلو هيك وكذا، يعني انت صرت تحت المنظار بالدائره.
1: بس مجرد جيت بطلق ما شفت
0: صدق والله
1: زفه بالشركه.
0: طيب عبد الله انا كلش اشكرك، نورتنا، شكرا لك ولاتصالك، شكرا. اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله عزيزي، نورتنا، اشكرك، مع الف سلامه، باي باي، نورتنا. يلا عدي اتصال اخر لاغنيه
2: بالعباس. ما مرتاح بهاي الدنيا بس اصحاب الكهف. رجعوه هنا وما 300 سنه قعدوا قبل للجنه وفي مال لا في مال.
0: يلا عمار شلون بيك عمار؟

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: الله يساعدكم.
0: الله يسلمك، اهلا وسهلا.
1: والله عمي ما انام عمار كامل صدق، بس اهل الكهف مستفادين، رجعوا 300 سنه وقبل للجنه.
0: شنو اخبارك يا رب بخير؟
2: للعراق حتشتغلون عماله صح؟
3: حبا
0: ان شاء الله يا رب. خطاها الشر يا رب. ليش؟ شنو خيرها؟
1: والله طلعت على الكبد عبير. مرض والله صار يعني زاد
0: مشكله
1: يعني
0: مشكله هذا المرض ما ادري.
1: اخذ فحوص 5 فقالوا لي يعني كل عمليه ما يصير ليش، يا اما نستخدم او نحط لك قرص ونستخدم لك كيمياوي بس قالها من النوع القوي.
0: لا اله الا الله.
1: يعني قالها ما نقدر نسوي، ما نقدر نقص، يعني قالها بس نفتح بطنك يعني رأسها راح ينتشر بجسمك كله.
0: اي صح، اذا كان فيك عدد صحيح يعني الله الله ان شاء الله يا رب ينجيها من هذا المرض. مشكله هذا المرض والله، انا كل شكرها صراحه يعني ماكو احد يحبه بصراحه.
1: طبعا هو ما عدوك ما تتمنين. أيوة هو عدوك اللي قاتل اخوك ولا قاتل اختك ما تتمنين له
0: صحه وسلامه لها ان شاء الله، ويخطوها الشر يا رب. الله. ان شاء الله امين
1: يا رب العالمين، وفضل دعائكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر. طيب
1: الحمد لله.
0: منو لو اختفت المجامله يوم كامل، منو اللي راح يحس نفسه انه هو غير مرغوب به، المراه ولا الرجل؟
1: والله المراه.
0: المراه
1: صراحه.
0: ليش؟ من يا باب
1: يعني المراه تحب النوع المجامله، تحب النوع اللي يعني واحد دائما يمدح بها، يقول انت مثل على قولتنا ضعيفه اليوم، انت صايره حلوه، انت اليوم صايره مثل لابسه ملابس حلوه، تخبلين كذا، فهاي المراه يعني

0: هي معروفة يعني المرأة، يعني إذا ما تحكين هذا الكلام تدلغم يعني، وخاصة إذا شوفك تحكين ويا غير
1: ايه
0: وحدة مثل
1: اه
0: الضحكين، وتجين للبيت مدلغم تلقى برا
1: ايه
0: صاير هذا روميو ويمي يصير هذا.
1: زين. نعيم، اخر مره جاملت بيها امراه وانت بداخلك ما مقتنع؟
0: قولي قبل دقائق، قبل ساعات. انا
1: صدق والله
0: علي اجامل واضح. اي
1: ايه
0: والله،
1: ايه
0: حتى يا مرتي
1: ايه
0: من نطلع للسوق وكذا،
1: ايه
0: مو هي المشكله عبير هنا هذول طبعهم،
1: ايه
0: من تلاقيك تضحك بوجهك
1: زين
0: وكذا،
1: ايه
0: يعني باي مكان يعني. ذاك يوم ما قبل بنزين خانه نزلت تباوح تبتسم يعني،
1: اوكي
0: يعني مو ما تنزل شو على قولتنا معبسه او مغمى عليك، رسته لا اعرف ولا تعرفني، هي
1: طيب
0: نزلت تباوعت ضحكت يعني هيك ابتسامه عاديه عابره يعني.
1: ايه
0: فانا دائما قبل فتره والله يعني صراحه ما اكذب عليك، غازلت واحده من الاوكا داره الصحه
1: زين.
0: صراحه
1: هسه جاملتها،
0: مسويها باصرها.
1: يعني من باب اللطافة لو جاملتها انت فعلا يعني تذب لك حكاية على قول تهنم؟
0: لا والله من النوع اللطيف، احب اجامل صراحه ما اكذب عليك يعني، هي البنيه متزوجه يعني، بس
1: طيب
0: انتبهت على اظافرها وكذا وهاي، وقلت لها اظافرك كلش حلوه خبلت يعني الديزاين مالتها.
1: اليوم
0: والله
1: يومها عسى الاظافر عند النسوان.
2: انا مو ساعات احبك، انا احبك للابد، انت مو عمري وحياتي، انت قطعه من الكبد.
1: طيب نعيم، اني كلش اشكر اتصالك وان شاء الله صحه وسلامه يا ربي للزوجه.
0: الله يسلمك.
1: واني اناشد محمد كندا يرجع لك ال 2000 يعني، انت بظرف يعني، الله اكبر والله العظيم محمد كندا فظيع.
0: خلي جاوبني
1: قام ما يجاوبك، مو الله اكبر. طيب اني كلش اشكرك، نورتني، شكرا.

0: يلا مالد منقل سمعنا خشبة قوية حيل حيل
1: حيل. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا. آخر شيء ممكن أقوله لكم إنه يمكن المجاملات بالنسبة للبعض هي مجرد كلام ودينقال، بس بالحقيقة هي ممكن تكون

شعار صغير يومي يجيك ويقول لك أنه أنت مهم عندي. الغريب بأنه مو كل الناس الغريب أنه الإنسان ممكن يتحمل التعب والضغط والزعل لكن ما يتحمل لدقيقة واحدة مو يوم كامل بأنه هو يحس أنه هو صار عادي جدا بعين الشخص اللي يحبه. ومو كل الناس تحتاج هدايا كبيرة، ممكن أحيانا كلمة حلوة بوقتها تنقذ شعور كامل. لهذا أقول لكم لا تبخلوا بالمجاملات والاهتمام، لأنه الإنسان مهما كان هو قوي أكيد راح يكون أو يذبل لما يحس نفسه هو غير يعني غير مرئي أو ما حد يشوفه. فبالتالي الكلمة الطيبة إذا ما رفعت شخص على الأقل تخليه مطمئن أنه هو بعده غالي بقلب واحد. شكرا للجميع، أتمنى لكم يوم خميس لطيف. باكر لا شنو باكر عبير، أوه باكر. يوم السبت ألتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. السوداني سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. الصحة تكثف إجراءاتها للحد من انتشار الحمى النزفية. النزاهة تكشف ضررا بالمال العام بقيمة 2 مليار دينار في معاملات شراء وصيانة بمحافظة بابل. القضاء العراقي يصدر حكما بالإعدام شنقا بحق عجاج التكريتي. إحباط 3 محاولات لتهريب 500,000 حبة مخدرة غرب الأنبار. وزير الخارجية الإيراني لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. نائب الرئيس الأمريكي هناك تقدم في المفاوضات مع إيران. البيت الأبيض اجتماع ترامب ونظيره الصيني كان جيدا. وزير الطاقة الأمريكي إيران على بعد أسابيع من امتلاك يورانيوم صالح لسلاح نووي. الأنواع الجوية أمطار وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
4: خميسكم أحلى على رشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روحي
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
0: خميسكم احلى على الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي اليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فهم. نبدأها بأبرز العناوين. السوداني: سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني العزم على دعم الحكومة الجديدة والوقوف معها بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام، مبينا أن حكومته تحملت كما كبيرا من الاتهامات الكاذبة والمضللة ومحاولات تزييف الحقائق رغم الشواهد الواضحة لما تحقق بشكل ملموس. أفاد مصدر أمني بالمباشرة بتنفيذ إجراءات الإغلاق المؤقت لمداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وأقال المصدر أن القوات الأمنية بدأت بتجديد إجراءات التدقيق في المداخل والمخارج مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى البوابات الرئيسية للمنطقة، وذلك بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن الوزارة أصدرت حزمة من التوجيهات والإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من الإصابة بالحمى النزفية مع اقتراب عيد الأضحى، تضمنت توعية مربي الماشية والجزارين بآلية التعامل السليم مع لحوم الأبقار والجاموس والأغنام، فضلا عن إرشاد ربات البيوت إلى طرق التعامل الآمن مع اللحوم عند شرائها وإعدادها. ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان أنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب نحو 500,000 حبة مخدرة عبر بالونات هوائية على شريط الحدودي العراقي الدولي غرب محافظة الأنبار، حيث تم التعامل معها بواسطة الكاميرات الحرارية وإسقاطها بعد متابعتها ميدانياً. أخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، مشددا على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس الوقت لمتابعة الدبلوماسية، وشدد على أنه يجب أن يكون قد أصبح واضحا للجميع الآن أن إيران لا تقهر وأنها كلما تعرضت للضغط تظهر أقوى وأكثر اتحادا. وأكد أن الإيراني لن يحنوا رؤوسهم أبدا أمام أي ضغط أو تهديد، لكنهم يردون على لغة الاحترام بالمثل. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. السوداني: سندعم الحكومة الجديدة بجميع القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. إغلاق المنطقة الخضراء مؤقتا تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على حكومة الزيدي. وزير الخارجية الإيراني: لا حل عسكريا في إيران وجاهزون لاتباع منهج الدبلوماسية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM Happy Weekend. Weekend. جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع التواصل الاجتماعي البث المباشر تيك توك، وايضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جميل ورائع. شلونكم بالازدحام؟ شرفكم. شلون ازدحام؟ جميل جميل، رائع، لطيف، حلو. اعرف هسه كلكم اليوم يعني لازم يراد لكم كلكم، يعني انا احتاج اليوم ما افتح موضوع اوزع لكم هدايا للعمره. والله يعني عمره من 3 ايام بس، حتى تمشون اليوم على كميه الجمال والكلام اللطيف والرائع والحلو والاشياء الممتعه. الله الله، يا انتم يا جميلين يا رائعين. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم، انا بصراحه بدي اسال هذا السؤال لان اجى في بالي واني جاي ومستمتع بالازدحام الجميل الرائع اللطيف. شنو الشيء اللي تقتل بيه وقت الازدحام؟ شو تسوي؟ انا هواي شفت ناس كل واحد يسوي شغله يعني، فأريد اشوف انتم شنو. وطبعا اغلب السيارات اللي شفتها يمي هي تشترك في سالفه واحده كانت تسويها يعني اغلبها، بس اكو ناس لا لا ما استفهمك ياها. لا يا بش بنيه هو المهم. فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شلون تقتل وقت الازدحام؟ بق من هذا البق. اوكي عبير، شلون تقتل وقت الازدحام؟ ايش قالت؟ وينك عبير؟ عبير ما كنت، والله ما كنت. وين ها؟ كلش ماكو، ما كنت والله. زين المهم، ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 و0780211 6 11 7. بإمكانكم التواصل يعني عبر الواتساب على 0720 11 4 115. أي وأحبك هاني حارة، نب حارة اليوم، يعني اليوم ازدحام وحارة.

0: لحظة ناخذ اتصال، ناخذ اتصال أول اتصال. عبرتي على الهواء، صباح الخير.
1: لا ترى دحشيك يعني.
0: ليش؟
1: لا يعني أنا
0: صدقت. صدق مو قلت ليش ماكو؟
1: لأنه صار لغط على هذا الموضوع فقلت لك نوه بالبرنامج إنه لا الطريق مفتوح وطبيعي.
0: إذا مراسلتنا من قلب ساحة الطابقين. عبير البياتي الحقيقة تشير في هذه اللحظات الجميلة إلى أنه ماكو قطع على الطابقين، فقط القطع داخل المنطقة الخضراء، وذلك لتقديم الكابينة الوزارية للسيد المكلف علي الزيدي. أوكي شنو؟
1: يلا ها يا سلطان بيبوش.
0: بس هيجي؟ ألو عبير، راحت راحت عبير، قطع الاتصال. لا قطع الاتصال عادي، حتى لو زميلتي وأنا أحبها وأعتبرها أخو

0: احنا على ننزل شنو مراسلتنا عبير تفضل عبير
1: للمعلومه
0: من سديت
1: انا سديت
0: ها انت سديتيني ها الو ولو دي قطع لو هي يعني صار شخصيه اخرى على العموم الو
1: دي قطع هسه بس
0: شويه انا سديتي ليش سديتي عبير
1: خلص الحديث يعني ماكو داعي
0: واو حلو باي باي احكي مع ثلاث درجات
1: باي باي
0: اوكي خلاص احكي مع ثلاث خلاص احكي لكم قناه عبير خذ شوي اخوي انت شو
2: شلون الصحه
0: شلون الامور
2: يعني شلون
0: اي
2: وين
0: اي
2: والصحه مسدوده

0: ايه
1: وش حصل؟ حتى قلت حتى قلت المره هو ترى خلي بالك ترى بس انا جدة اومت بس جدة اومت
0: انا اقول
1: ما يصير
0: هو على الساعه 10
1: لا لا لا اليوم هسه تاخرت لين ازدحام بس ايه الازدحام والله
0: هو البارحه نص ساعه محل قالي واحد جاوب له 50
1: قطعه يلا نوب فوقها
0: والله
1: اول البارحه
0: اول المخرج ايه
1: بحقه اول البارحه ما والله ما اتذكر من كان مخرج شخص ما يهمني اتذكره
0: عرفت
1: اوكي طيب ايه. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا شكرا الورد مع السلامه هلا ورده مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
1: الو انت ايش عليك بالازدحام بدنا نحكي عن ازدحام بغداد تو كان عندك ازدحام وعندك ازدحام
2: بدك والعباس
1: يلا فيدني والله كذاب
2: انا بالازدحام
1: ايه
2: اسمع راديو هاي اهم شغله
1: زين تقول سمعت الراديو
2: والشغله الثانيه اسوي مراجعه للماضي القريب
1: للماضي القريب شنو هذا
2: يعني هذا ابو اسبوعين ثلاث
1: هاي من رحت السفره ما ادري وين
2: لا هسه انا تدري جاي افيدك
1: يلا فيدني
2: بالفتره الاخيره طورتها قمت اسوي لانه راجعت بما فيه كفايه الروح قمت اراجع للاخرين اي واحد من راجعه لهم السيد الرئيس سلطان الله يرحمه
1: الله ايش راجعت لي
2: اياها شوف ايش راجعت لك راح راجعت لك ثلاث اسابيع لي ورا
1: اي
2: دا تشوف هذا اللي قبالك هو عمار لو منو
1: اي عمار هو للاسف
2: اي دا تشوف هذا اللي قبالك
1: اي شبيلك قبالي
2: الاسابيع الاخيره
1: ايش
2: قد مستفاد من عندك
1: شلون فهمني ايه تقول لي
2: عفتي هاي
1: ايه؟
2: شوف راح ادي لك اياها من الاسبوع
1: ايه
2: داين ترجع لك اياها
1: 100%
2: رجاء خلينا نكمل
1: ايه وياك
2: اجا ظرف من نعيم المالكي
1: حلوه
2: وين كان صار وياله بس النيه مشتغله
1: ما احنا نحكي عن النيه
2: دخل اكمل رحمه الام
1: روح بالجو لك
2: الشغله الثالثه احد التوأمين مثل ما تفضل السيد البائع
1: ايه
2: صرف له بوكس مال مستحضرات عنايه بالبشره
1: حسب من العفو
2: تفضل السيد البائع
1: زين اي
2: قالوا المي مقطوع عندهم صار يومين تلوث ما ادري شو
1: اي خطيه يعني. عمود هذا الفيروس زين
2: ايه
1: اوكي جاب بوكس
2: جاب بوكس مو صح لو اجا من التوأمين وانا غلطان
1: اعتقد هو اجى
2: المهم النيه انحكت
1: وين اوقف خلينا نشوف وين هذا البوكس وين البوكس؟
2: دي شوفه لقبالك دي شوفه شوفه
1: وين البوكس؟
2: مستفاد منك يا سلطان
1: من الكذاب؟ من الكذاب؟ شنو يعني محمد كذاب يعني؟ البوكس وينه؟ هسه دز بلال خاب من هو بلال يمكن قايل له
2: استاذ سلطان بس خليني اكمل الله يخليك
1: يلا اي لا مو وجه دخل الاستديو علي يعني عود يقول لي ما اخذت
2: ذبح يا
1: هو تقبالي ما صدقك هسه نوب صفي؟
2: اقول لك انا قاعد احكي من جيبي
1: لو لا لا لا طبعا طبعا هسه هسه خبر احد التوأمين
2: احد التائعه عندك احد المشتركين الله يخليهم المجتهدين عنده محل ملابس اطفال متاكد راح له وقال له اني سلطان
1: اي 100% الولد اللي قال بالمنصور
2: دا تشوف الفائد
1: أيه.
2: وختامها مسك الشيخ امير قال طيني شكله على مود
1: عم اسوي قال طيب بلاش قلت له نسوي تخفيض قال لا بلاش زين
2: هاي يا عبد سلطان هاي انت
1: ما انا نايم انا نايم رجلي بالشمس محمد
2: شفت الازدحام مراجعة
1: أو زوجته؟
2: قريب شلون
1: تفيد منين يعرفك؟ أقول أبو زوجتك هم من منطي بهدية ما أدري شنو
2: لا هو هسه خابر أنا على خلاف ويا صالح
1: هسه أصالح أقول له لا وأرجع أرجع مرتق على الخلاف ما عندي مشكلة
2: نرجع نتعارف
1: هاي عاد
2: هو ليش تدري ليش تحرك وياي أبو زوجتي؟
1: ليش بالله؟
2: من بست المحفظة مال فاتورة بالمطعم عبالي قرآن
1: لا خزي
2: زين
1: طيب اذا والله صدق هاي صدق مستفاد لك هذا
2: اي والله فاني قلت لك كيفيت ووفيت عن
1: لا بالعكس
2: مراجعه
1: اي حلوه دائما راجع لي محمد انا انسى ما يبقى ببالي ملامن هيك لمه
2: هاي طيب قاعد ثلاث اسابيع
1: اي عاشت ايدك والله عمي كفو
2: يا حبيبي
1: يا حبيبي اثث من ورانا
2: والله اي فهاي سريع ثلاث اسابيع
1: جدا اشكرك استاذ محمد
2: هلا بالغالي
1: ممنون من حضرتك طيب. شو والله عم الله خلف الله علي محمد لو محمد ولا لا اتذكر انذني زي احس على روحك انت يعني شيء على غلطيني ناخذ اتصال يعني الو ايه ناخذ اتصال الو

0: Allô? وينه؟ مسوي ميوت ليش؟ يلا ها؟ واشنو؟ وينكم؟ يلا تسلم له خمش فاصل
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
1: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: متمشي يعني.

طيب رجعنا وياكم، خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين؟ الو الو الو، مكالمة جماعية. يلا خلينا نسمع. اوكي

0: تمام.
1: سؤال حلقتنا لهذا اليوم بما أن بغداد حقيقة مزدحمة منذ وقت طويل، واليوم إحنا هذا الازدحام طبعاً اللي هو جاء بإجراء من قبل الجهات المختصة بغلق المنطقة الخضراء أو المداخل للمنطقة الخضراء وأيضاً بها، باعتبار اليوم بعد نص ساعة يأخذون جلسة لتقديم سيد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي كابينة الوزارية التي تضم مجموعة من الوزراء عدا بعض الوزراء، فراح يقدمها، فسدوا منطقة خضراء، صارت بغداد ازدحمت. طبعا الإغلاق لم يكن من الصباح الباكر، لا صار هو متأخر، فبعد ما أعرف ليش وشن فكرة الإغلاق بصراحة ما أدري، يعني هاي جزء أمنية وهم يمكن أدرى بالموضوع، بس عادي بغداد تختنق مو مشكلة، المواطن خلي يشوفني يحير بروحه على العموم. فلذلك جاني سؤالي لأنه شنو اللي يخليك أنت كشخص إنه أو شنو تسوي من يكون هكو هيك ازدحام قوي كلش اليوم مثل اليوم؟ يعني طبعا بمناسبة الازدحام الآن يختلف عن قبل 10 سنين. الازدحام قبل 10 سنين كنت تصادق وتخلف وتطلق وتعيش، أو الصادق وتعوفه وتتعاركون وبعدين تسوون شغل سوا وتربحون وتخسرون سوا، كان طول يعني ساعتين وثلاثة كان الموضوع طبيعي. هسه لا، يعني 40 دقيقة 50 دقيقة حلوة، خصوصا بوجود ويز ينطيك طرق بديلة، فيعني شنو الموضوع. فالمهم فبالتالي شنو تسوي أنت داخل السيارة وأنت السوق من يصير وياك هيك ازدحام، شنو الشيء اللي تقضي بيه وقت الازدحام؟ هذا هو سؤال الحلقة.

شاركة 0770-0111-5 و0711-117. وبإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720-011-115.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: مساء النور يا هلا. الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: والله انا كنت اسمع الراديو يعني صراحه، بس اجى قرارات غير مدروسه نهائيا بدون كل علم. احسن
0: صدق
1: روب سدوله فيها صبرا.
0: اي
1: شنو القصه؟ شنو الفيلم؟ ما تدري
0: يعني شغله جديده.
1: قال لك السيرفر رجع. زين وين السيرفر رجع؟
0: يعني شغله جديده سوي لك اياها.
1: اه
0: اقول لك شغله جديده سوي لك اياها.
1: ما اعرف هذا الدار ما في شيء ترى كل بلدان هذا
0: زين.
1: عندك امر هذا المفروض تبقى قبل فتره القرار حق العالم.
0: شنطي شنطي خبر اي من ينطق؟
1: كل من يتصرف من راسه.
0: هو اعتقد هو بسبب الموضوع تقديم الكابينه الوزاريه، يعني وجود الكثير من المسؤولين راح يتوجهون اليوم الى مجلس
1: الكابينه الحراميه قصدك؟
0: لا يعني احنا حقيقه نتحفظ على هذا اللي به شخصيات جيده حاليا. حاليا دا اقول انا ما ندري بعد راح يصير بعدي قدام. يعني حتى قانونا كل مذنب او كل متهم هو بريء حتى تثبت ادانته. هسه الفاتوا بهم حراميه 100%، بس الجايين احنا ما نعرفهم
1: بعدهم مبتدئين، بس احنا ندري
0: ما نعرف بعد. هسه هم راح
1: والله ندري فيهم
0: يسلكون ما يسلكون ما ندري تمشي الامور ما نعرف بعد. بس حقيقة هي مجموعة تفاؤلات بالقادم. احنا نتفائل اول سنة ورا اول سنة بعد خلاص.
1: وضعنا حرج فاضل عزيز، وضعنا حرج مو ما نمشي بالتفاؤلات
0: ولا انا اقول لك هو بدليل القوى السياسية الكبيرة خلينا نسميها، او اللي هي المسيطرة واللي هي دائما تفوز بالانتخابات ما ادري شلون. المهم فدوري
1: جابوا مرشحهم وخلوه.
0: لا هو مرشحيهم نفسهم
1: لا غايب غيره لا غايب غيره
0: يحسسك بالمرشح اللي قدمه انه ماكو بعده بس هو هذا. يعني بدليل جابوا
1: يعني ما عنده يعني ما عنده خيارات.
0: مو هي هاي هذا السؤال اللي يطرح نفسه.
1: ما عنده كفاءات. استقلت الكفاءات نضبط بالعراق كله.
0: لا اكو كفاءات بس مو حزبيه.
1: ماكو شيء يعني تجيبه لا مرشح بالانتخابات لا العالم هذا ابن انظمه ارض.
0: يعني
1: هو سويت على سويت قائد رأسا وسويت فيها مناضل وسويت فيها مجاهد.
0: أيه.
1: وأنا ما أعرفه ولا شايفه ولا سامع به سابقا. أعرف بس العقود مالته والصفقات مال الشركات. شلون يعني ما أعرف. احنا ترى شعب عجيب والله العظيم.
0: لا والله حيل بينا
1: يعني صراحة أنت تتعجب على الشعب يعني.
0: لا لا هو أقول لك الشعب هذا الشعب يطلع كل انتخابات ينتخبوا نفسهم حيل بيه. حيل يعني حيل بيو بس اجوا من حيل سكت.
1: ها هاي هي الفي اي وجبت منصبته.
0: اي هاي
1: الخلفيه مالته هي
0: المواطن جاب. المواطن جاب بالانتخابات
1: طبعا.
0: مواطن مغيب
1: هو هذا مواطن محمد مواطن
0: كل مواطنين
1: بس هذاك فقير ساند حساب وهذا ساند حساب وصابات. هذا الفرق فقط.
0: ايوه طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك ممنون اني. الله يخليك يسلمك. يعني بصراحه وهذا واحد من الحوارات اللي هي صارت يعني حوار خلينا نقول يعني مسلم له. اليوم احنا من لما جد ما راح نحكي اليوم على الاشخاص اللي هم اليوم تصدرون المشهد، اذا كان من خلال عمل حكومي، اذا كان من خلال التصدر لحزب او كتله او معينه. يعني شوف شنو ذني هم ما جو يعني بصراحه هو هسه اليوم مثلا من صعد بالانتخابات او حصل عدد اصوات، هاي الاصوات

0: يعني أنت المواطن جزء منها بالمناسبة، على أقل تقدير خلي أسميها هسه، على أقل تقدير أنت جزء منها. تمام، مو من الفضاء، موجودين كانوا وياكم بالمجتمع، قاعدين رايحين جايين ماكلين، وإحنا سمحنا للفاسدين بدليل قمنا نبرر للفاسد، يعني إحنا نبرر الخطية ولا وشون و... فبالتالي هو ما هو هو شاف مواطن عادي بس يسولف ما ي... ما يسوي رد فعل، قال له خلي يسولف عوفه، هسه اليوم أنا أجي للصبح أحكي وأقول فلان مو زين وهاي، بالعكس أصلاً 100 واحد يطلع يدافع عن فلان، تاج راسك هذا، احترم نفسك، ما أدري شنو هاي، إذا ما صارت موضوع اتهامات بالأهل، اتهامات شخصية، تشكيك بالوطنية يصير، وأكو ناس تجي تقول لك إيه صحيح ومية بالمية وهو هذا أصلاً سلطان، هو فد واحد عادي. فبالتالي اليوم ما نشوفه إحنا بالشارع هو نتاج مواطن عراقي ذهب إلى صناديق الاقتراع وانتخب نفسهم، وبعد ما يعني هو ما هو مواطن ما تفتهمه، يعني هسه إذا تقول هو ينتمي إلى طائفة فالمرجعية الدينية العليا، الممثل السيد علي السيستاني قال المجرب لا يجرب، هو قال قل لكم هم راحوا انتخبوا المجرب، يعني على يامله انتو يامله شنية هي شون الموضوع. طيب اذا نحكي ايضا عن التأثيرات السياسية، السياسية الداخلية، هم طلعوا ناس جدد وقالوا لك يابا احنا ترد نصعد واحنا هيك كفاءات وصغام وهاي، لا وانت شو تقول له؟ لا خلينا ننتخب ذاك البايق اللي يعني على الاقل يجوز شبعت بطنه، انت راح تجيني جوعان راح تاكل هواي. زين، على مستوى الرأي الدولي والعربي يقول لك انا عندي ذولي اللي انت ديبوقون بيكم ما اريدهم يجون. هسه تعتد بنفسك وتقول انا وما، لا انت جزء من المشهد الدولي. لا اصرينا نجيبهم. بعد شو نسوي؟ ما هي الفكرة هيك. من المواطن كلها تقول له لا تجيب لي هذول، هو يروح ينتخب يجيبهم، صار موضوع مداقر، مداقر بيما بيك انت كل 4 سنين بالعافيه اقوتها نبلع. فبالعافيه المواطن هو اللي جاب مجموعه من هؤلاء اللي هم مرشحين بان يتلاعبوا بمقدرات الشعب وثروات هذا البلد. بالعافيه عليك 4 سنين، لا كهرباء عندك، مايك مو صافي، خدماتك سيئة، تعليمك سيء، ووضعك المعيشي عايش بين ها جوها راحوا، وراضي انت ويومية تبتسم وتروح تقعد بالكافيهات وتروح التركية اللي عاجبك الشم هوا، او تروح البيروت هاي وتمشي وتصيح شك واحد راكب سيارة وهاي، هذا إذا سيارة فارهة ذنيت هوات وجمسيات هذا حرامي، هذا حرامي، بس بس بس السوالف كل شيء موك. فلذلك مواطن بس جعجعة بس سوالف، ما بي فعل. هسه تقول لي إيه وفعل وكان وبتشرين شوف السو بينا وها، أنت ما عرفت تستخدمها، أنت سمحت للآخرين أن يتعاملوا لك بهذه الطريقة. شلون بعد بعدك جوا سوالف صارت وأنت سمحت وجدت ناس ودخلت وكانت الضخ، يعني احنا اكو مثل كلش احباني دائما هن القدامى يحجون بيه، يقولوا احنا ولد القرية كل من يعرف اخيه، فاحنا واحد نعرفن. على العموم نرجع للازدحام وسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول انت خلال الازدحام شنو ممكن تسوي او تستثمر او تستهلك وقت الازدحام. ها تريد اتصال؟ صفنت لي. الو الو الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله،
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ هاي جديدة.
1: كيف الحال؟ تدري ليش؟
0: ليش؟
1: تخيل 12 ونص طالع من الكرادة.
0: ايه
1: هذي ده روح للكاظمية.
0: شو سوي؟
1: أذب السيارة إنه أريد أغشهم أسويها حمرة، هي أبيضة أسويها حمرة.
0: جايتك فلوس. إيه زين. زين.
1: تخيل هسه يلا وصلت
0: وين للنواب؟
1: بس يلا وصلت للنواب.
0: اه زين
1: تسعة ونص يعني لا تخلينا نجيب حتى
0: يلا ما يخالف ما يخالف نهدى طريق الزحام قدامنا نهدى
1: نهدى
0: نهدى
1: يعني والله العظيم يعني ماكو شيء يعني ماكو شيء يعني
0: اي والله ماكو شيء
1: والله انا ايش اسوي زبيت السياره هسه
0: اي
1: ها زبيت السياره قلت لهم سوى كشنات حمر والدشبول احمر
0: الله
1: هذا شايف الواحد اللي يريد دشبول احمر
0: وكشنات
1: حمر
0: يا ابوي اي شبيل يا هاي
1: هو لاندي جروز يريد دشبول احمر
0: صدق لاندي جروز وين جيت انت
1: وين عايش قلت له
0: وين
1: قلت له وين عايش
0: وين وين
1: قلت له والله
0: لاندي جروز دشبول احمر صدق يعني
1: قلت له والله كان تشعلك انت شعلك
0: اي والله وصلك شعلك يعني بس ايش
1: السالفه انت شعلك يا الله
0: والسقف يا لون السقف
1: 20 ورقه
0: حاجبني اقول لك السقف يا لون
1: والله
0: ايه غير جاوبني السقف يا لون السقف
1: اي هو ايش راح اسوي
0: ما يحكي
1: راح اطب الموسى بنتحفر عليهم اول ادعي لك بالخير
0: حبيبي
1: وبالستر
0: ايه هاي علي لو عليهم
1: نبدا على الحكومه الجديده ان شاء الله
0: اي لا تقصر لا تقصر اذا
1: هم بدل ما قصر
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك هلا باي صفيه جماعه

عن جد. يلا ناخذ اتصال. الو الو لك عيني. الو الله يخليك. يوم رجعنا على الحفله نشوف سعد برامج جاي يسوي. اكو اغنيه بتاعت محمد سالم جديده حلوه مالت اليوم محمد سالم.

0: يلا أرقام الهاتف المشاركة 0780211 4115 0780211 6117 وعلى 0720211 4115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، شلون تقضي الوقت الازدحام حاليا اللي أنت تعاني من عنده واللي ممكن موجود الآن، يعني شو نسميه تعصف به العاصمة بغداد. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلون سلطان؟ شو اخبارك؟
0: يا هلا ومرحبا، من وياي؟
1: علي الشجاعي.
0: اهلا بك يا علي.
1: شلونك؟ شو اخبارك؟ تحيه الحمد لك للسيد المخرج.
0: يخليك يا ورد، سولف لي.
1: من ازدحام الفيكه مال المعلق، العفو الطابقين.
0: ايه
1: اي واقف
0: وين اكون؟ ماكو شيء. هاي تبث اشاعات انت؟
1: هاي تبث اشاعات
0: انت؟ تبث اشاعات يا طبعا.
1: والقبلها كنت كرادة داخل باتجاه الصعدة مال الخضراء من جسر المعلق.
0: اي
1: قفلة اخت الكذب. ايش سويت؟
0: سويت
1: داريت على بنات داريت على بنات وفطريت الكرادة خارج.
0: اي
1: وراح اعبر على الطابقين باتجاه السيدية.
0: يعني تراجع للبيت؟
1: لا لا اشتغل.
0: هذا تشتغل، اوكي جيد.
1: ايه زين. واثناء الازدحام تعرف صار المطعم.
0: ايه
1: هي واقف لسه.
0: ايه
1: بقيت رحت
0: ناخذ السفر نظيفه. اكلتها لو اخذتها البيت او ناخذها وياك؟
1: لا يا مو البيت تبرد بعد.
0: ايه ما تبرد صحيح، اصلا ما طيبه بالعكس. زين
1: تتغدى وتاخذ راحتك.
0: زين زين انت اذا هسه تشتغل على باب الله تشتغل تطبيقات؟
1: اي شيء
0: لو توصيل؟
1: لا انا يعني مرات تطبيقات.
0: اي
1: ومرات يعني.
0: زين اذا انت وياك طلب وطلب يعني شخص بالتطبيقات وصار مثل هيك ازدحام، شو تسوي؟ هذا اللي يسوي الحركات مال جماعه التطبيقات مال وين؟ شلون؟
1: ولد صديقي ولد صعدي وياي يسمع صوتك. واحد يكذب على الثاني حل ما يخلص الطريق.
0: لا لا هاي استاذ شايف عن جماعه التطبيقات من يجون هيك مثلا ازدحام يظل يونون شلون وهذا والعراق
1: زبوني ونون لو السائق ونون.
0: لا لا السائق ونون، الزبون شو ونون؟ الزبون شاليه وصاعد قاعد بعد صار ازدحام قابلهم
1: سوى ازدحام. بالنسبه لي متعود.
0: اي
1: فعلا اكو اي هوايه دول الكبار بالعمر يونون
0: يونون. اي ون
1: من زبان. ايه. ويريد كروه زياده.
0: اي وزياده. اي عافيه. اي بحث من تطيه هو ازدحام على بالك هو الماشي بالازدحام يعني مو اثنيناتنا كنا بالازدحام وانا متاخر همي.
1: واذا ما عجبه ينزل زبوني من نص الطريق عادي.
0: ايه. ياخذ اجره كامله. ايه ايه طيب تحياتي لك حبيبي علاوي، شكرا جزيلا لاتصالك. اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. يلا خلينا نسمع اغنيه وبعدين ننتقل الى فاصل جميل في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. نور الزين ورعد الناصري، ما ادري جزء من شغله. يلا سمعهم يا رعد. اوكي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.
0: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال الحلقة اللي يقول أثناء الازدحام شنو وشون تقضي وقتك وش تسوي؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-6117. وبإمكانكم أيضا تواصل ويانا من خلال الواتساب على 0720-11-4115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد. وطبعا عندنا اتصال جيبه إذا عندنا. ليش ما عندنا؟ جانت جيبه خلي أشوفه. يا طبعا شكو بنزاهتك أكثر إنسان منزيه أنت. يلا أعطينا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: شلون؟
0: شلون الأخبار؟
1: مرحبا. وينك علي؟
0: والله موجود أنت معكم أخابرت.
1: موجود.
0: مطالع حلقة.
1: ما شفت
0: بس. لا عم أنت صاير متخابر اللي إيش اسمه؟
1: لا والله مو.
0: والله اللي.
1: والله أنت ربطته.
0: لا أنا ربطته. ماكو صدفة مرة مرتين ثلاثة خمس مرات صدفة شنو السالفة؟
1: مرة شوف مرة مرتين.
0: ايه
1: عندنا ولد مرات شوف انت تشتغل بشركة فصديقك من يريد شيء كهربائي خابرك انت باعتبار عن ثقة وهذا.
0: ايه
1: بس مرة مثلا هذا ويانا رائد يخابره مثلا تجيب لنا هيك شاشة فيجي يسألني يقول لي هاي الشاشة شلون؟ اقول له هاي احسن هاي اكبر.
0: ايه
1: قد مثلا يريد يحطها بغرفة يريدها للكاميرات يريدها صالة. نوصل الحجم معين اقول له اشتري هاي اوكي. يروح يشتريها. حتى يروح يبيعها لصديقه.
0: زين
1: فخاض الصديقة قال يا ابراهيم هيك لقيت يقول لي اوكي جيب لي هذه الطريقة. قال لا ما لي.
0: زين
1: ربطها رائد ايش قال؟ قال هاي انت فقط يا عمي والله ما لي علاقة. قال القرار راح اقوم ابيع بدون ما اقول له
0: اوكي بيع.
1: قام يبيع يعني بالاسبوع تلقى ثلاث اربع شاشات بدون ما يقول لي ومن غير السوالف ويطلع فايته كل قطعه يطلع مثلا 20 30 يعني.
0: زين
1: اوكي بدون ما يقول لي وقام يشتغل.
0: بعدين
1: اوكي طلق علي هاي الفكره انه انت مصطفى ترى انت هيك شيء انت التزرق عين بعد ما يقوم.
0: اي
1: مش هالسؤال صراحه يا جت قبل يوم انا خبر واحد على شاشه.
0: زين
1: اول ما قال الولد قال لا بعد ما يتبطل.
0: اي
1: لا عاد هسه انت قاعد تربط تقول ها والله الا تخابر ذيك يا تخابر انت وما ادري شو
0: يعني معناها انت ثبتت عليك هاي السالفه.
1: لا ما
0: هو شنو
1: والله ما ثبت شيء والله بس ست فد واحد
0: من هو بس ثلاثة عشان يا
1: والله فد لئيم
0: والله
1: والله أمن ما تحب للخيانة
0: أنا ولا ما شنو عفو
1: والله ما تحب للخيانة
0: ما أحب لك الخير. إيه صحيح هو طيب شو تسوي بالازدحام؟ شلون تقضي وقت الازدحام؟
1: تظهر أتغاور
0: وفي حال ما خابروا
1: استمع للقصائد ال ال بيها تماسك
0: بيها شنو العفو
1: بقصائد بيها فحوى.
0: اي فحوى اهو
1: قصائد بيها يعني خلفيه ثقافيه.
0: اه يا فحوى يا انت اي
1: اي لا انت لازم
0: اي يا مفحح زين
1: زين صدق شو ماكو
0: ما ادري والله ما
1: نداء على الديجيتال شيء بس
0: قاعد ديجيتال اقول لك زين شو اسمه شو تسوي بالازدحام؟ شو تسوي بالازدحام؟
1: والله سلطان يعني مرات اقلب بالتليفون مرات ارتب مثلا
0: اكثر شيء يعني مثلا ازدحام انه خلاص خلي نسوي فلان شيء مثلا او خلي اسمع
1: اخابر فيه اخابر فلان.
0: طيب
1: اي اذا مثلا اجيب وياي كرزات حتى ما نعيش.
0: حلو
1: والله معلومة لكل سائق يسمعنا.
0: ايه
1: اذا طالع طريق
0: ايه
1: وتحس بنفسك راح تنعس
0: ايه
1: كرزات
0: ايش معنى؟
1: ينشغل ايدك وحلقك
0: ايه
1: فيروح النعس.
0: هيجي
1: والله جربتها اكثر من مرة.
0: صدق؟
1: بالمناسبة انا كنت سائق مال باص واطلع بايام الزيارة.
0: زين
1: سلطان النعس اللي يصير بالزيارة وعدولي يعني وياك العالم كلها نايمة
0: ايه
1: الدرب كله
0: كذب ايه
1: وانت طالع على الدولي لايتك بنفصل 10 امتار مهما كان لايتك
0: ايه
1: لازم تنعس
0: لازم تنعس ايه
1: ساعة ثق مرة من المرات شويت نفسي بجدة حماس السيارة على مود بس تروح الناس
0: يابا هي كان قلبت العالم
1: إيه لأن ما أقدر ما أقدر عسى على المهد وكانت أكو عبرية وفلوس تغري فهموا ما أنه
0: فما أكو خلا حق أخمت
1: لا لازم تكتنى يعني أشعت يومية ثلاثة لوكت يومية ورقة يومية
0: حلوات
1: يعني بها وأرجع أرتاح مثلا يعني مو بوجهي
0: إيه
1: أرجع أرتاح لفترة 3-4 ساعات بالبيت أبدل دهن مثلا كنا بين يوم ويوم هيك كل يومين أبدل دهن
0: إيه
1: ونطلع نكمل
0: وهاي حكي 24 ساعة رايح جاي رايح جاي رايح جاي
1: شلون
0: 24 ساعة
1: 20 ساعة مو أنت عندك الازدحام مال قبل المسيب
0: إيه
1: هذا يعني أيام اللي ألزم بيه 6 ساعات أقول هذا طالع بيه من وقت
0: يابا
1: والله تنام ويعني كل نص ساعة هيك ربع ساعة ثلث ساعة تمشي لك مترتين وخلاص طفو توقف مرات العبرية تنزل تعبر مشي مرات لا والله هذا اللي لامها لم 7000 تعبر يلا
0: طبعا
1: تنام على السيارة فوق
0: وانت تطفي التبريد هنا طبعا الحكي
1: كشو منو شغل تبريد
0: والله كلاوتشي
1: لا السنين الفاتت شوف السنين الفاتت الزيارة كانت تجي بأيام الشتاء أيام بيها شوية برد ورمضان كان بالحار حتى صارت بالعكس حتى رمضان قام يجي أيام الشتاء بيها شوية برودة والزيارة تروح للصيف هي تفتر يعني مو فذيك أيام كانت هي والله الحمد لله ما يقدر يشغل تبرد
0: ما يشغل تبرد
1: لو بس بالبداية ما يتقبض
0: ايوه بعدين شوي لي قدام
1: يفتح الباب يلشع شويه التبريد ينام
0: اي خلصت بعد
1: استعمل المعموديه
0: الله
1: طق الاي تدخل يوم بس فون تفتح اخر جامتين لما اظل مقطعتي
0: اي
1: مبيد
0: الله لا شيء والله العظيم زين اوكي
1: ماشي حبيبي
0: تحياتي لك ابو صوف يلا ان شاء الله يا رب خلينا نشوف ان شاء الله تحياتي لك حبيبي مع السلامه على ابو صوف باي

0: denetti sağ ol. Alo.
1: Hala Sultan.
0: Hala vardı.
1: Sağlam ol.
0: Allah يخليك يسلمك يا اهلا وسهلا.
1: الحكومه بدت باول قرار حتى تتشكل سدوا الخضراء.
0: اي جد حلو. ايش قد حلو؟ قول مو حلو.
2: بعدهم ما مشكلين هذه الحكومة. سووا ازدحام. شكلوها شي يسوون يا ابو
0: تخيلت.
2: صدق شديد. صدق رحمة والديكم هي مال لبن.
0: يا مال تشكيلة.
2: الله يا مال لبن والدنيا ازدحام. مش نقضيها نسمع راديو الرشيد وكل شوية صاير برنامج ونخابر عليكم. الله وكيلك محمد كفيل. أيوة. صارت الساعة 1 نخابر على عبير. صارت الساعة 3 نخابر على سلطان. هي خلص النهار.
0: خلص النهار. انت شنو الازدحام شنو لزمك به من يا ساعة؟
2: لا اني
0: لو طفرت.
2: اسمع جاني طلب من كردي كنت نازل من الطابقين. جاني طلب اكسترا. تعرف انت الاكسترا اعلى فئه بالكريم.
0: صحيح.
2: فاني وين بالطابقين يعني قفلت يعني الجادريه كلها قفلت لما وصلت للكاكا 2:05 وهو طلب بالثنتين الا 10 الا ربع. تمام
0: زين
2: ومستعجل كاكا. انا مستعجل قلت لك
0: لا مستعجل غير ملحومه.
2: يريد يروح المطار. هو يريد يروح للمطار وطيارته بالأربعة
0: يابي.
2: كان وصل له بالصعدة مال جسر الجادرية وكان يلغيه. كفرت كفر
0: يعني بقى وين.

0: مقف مقف
1: مقف تغفر الله يا رب. وصلت له وكان يلغي الطلب.
0: اي وانت قوة عابر.
1: قلت له كاكا انت ليش سويت بي هيك كاكا؟
0: اي
1: قلت له انا متت لما وصلت لك بالافرع وباي الافرع مال الجادريه شايف المثلث
0: الجادريه
1: من ورا شركه الزيت. روحي طلعت وصلت له كان يلغي الطلب.
0: زين
1: بس رب العالمين عوضنا بطلب ورا لطيف خفيف حلو نقاشات نص ساعة لذيذة كانت.
0: حلو حلو حلو حلو. اي شوف
1: ربك يضرب
0: رب وياك رب ضارة النافعة حلوة
1: 100% استاذ. مرتك طلبات خصوصا احنا بشغلنا ككباتن مرتك طلبات يا اخي تحسها بلسم
0: تحسها حلوة.
1: ما اقصد هنا جاست النساء امانة لانه خصوصا احنا اللي شويه عندنا وعي فاهم عندنا نقاش يعني موضوع نسولف فيه يريد لنا واحد نسولف وياه يفتهمني يفتهمني يعني فاهم شلون. فهم اما نقاش ويا زبون لطيف واما نسمع اغاني واما نحكي ويا الرشيد.
0: لا هاي لا هاي لا هاي
1: زين انت تخيل محمد ابو كندا يرجع لكم ثلاث اسابيع اللي ورا. تخيل ابليس شلون يفكر ده تتخيل
0: تخيلي بس هو ده يقول انا كنت تابع الماضي هسه قلت لا
1: لا ودي ارجع الماضي شلون قلت له
0: بس شلون جابهن عمي هم زين.
1: تخيل انت ابليس شلون يوسوس البني ادم
0: شفت وصاحبنا مستفاد وكرف الزين واللطيف وانا قاعد ولا ادري السالفه
1: صدق يا شوية من البوكس فتشي
0: ما أدري أي شيء عمي قطناية أي سالفة يلا ما يخاف
1: سلطان عندي منتج جديد بالبيج مالتي نزلته أريده يطش شلون يطش ساعدني سلطان أردش تغل سلطان
0: أردش تغل ما يخالف دزلي على إنستغرام أنا شريك يا
1: ما عندي حسابك
0: أكتب الإعلامي سلطان بالعربي يطلع لك
1: الإعلامي سلطان أي. اليوم تجيك إضافة من منقذ بن ساجد
0: يلا هاي
1: حبيبي
0: تفضل شنو يلا اتصال الو
2: مساء
0: مساء النور
2: انت من قلت له وردة عبالي علي قلت لك انت الوردة
0: لا انا اقول لك وردة انت جنبودة
2: انت جنبودة شلونك
0: شلون الاخبار
2: الله يسلمك
0: للهلا سولف لي شلون تقضي الازدحام؟ شو تسوي؟ الصدق مو كذب
2: والله الصدق؟
0: اي
2: امانة الله والله العظيم
0: اي
2: ابا عافية
0: شو تسوي؟
2: الله قاسمه اي اكذب عليك
0: اي هو لا انا ارد الصدق ارد الصدق اي اي
2: اكذب عليك اريد اقول لك اسبح لا طبعا
0: لا لا لا اي اسبح حتى ما واصله اي زين
2: ما بكت الله نصيد لنا شيء وكل شيء ماكو
0: كل شيء ماكو فديوم صارت وياك قدرت تسوي شيء
2: والله حاي بس وحيك وسلام عليكم وسلم على صديقي تدري بعد التفاصيل
0: صديقك اكيد اي خبر
2: ممكن
0: ممكن ادعيك السهره
2: مرات اقلب بالتليفون اسمع اغاني شيء
0: طيب اكثر شيء يسوي
2: والله اسمع يعني لغه شيء حسب وقلت لك الله على السيارات وهذا طريق خارجي وطريق بكوسترات وبعالم وهاي لا اتونس عليهم
0: والله
2: اي والله
0: حلو
2: وما شغله الحب لا الحب ما تفيد اخوي اللي متصل لي قبلي قال الحب ما يفيد
0: ليش ما تفيد
2: القهوه ما تفيد اذا تجيك الناس لا ما يفيد هذا الشيء كله ما يفيد
0: لا شو تسوي
2: تطبخ تمشي تركض هم يعني ما يفيد تغسل هي بعد جت الناس خلاص
0: نعم هاي خلاص نام وقلبها اي نعم اي
2: قلبها
0: قلبها قلبها قلبها
2: سوي شاكوشة وشي نكر نكرت نقرة قوية
0: خلاص اي هده
2: وقفت لك بصهريج
0: اي بعد حسب الظرف سياج بصهريج سيارة ماكو على التراب واحد يشيلها بعد يوم ربك
2: استوحظك
0: يا موسى طيب تحياتي لك حبيبي شكرا
2: تحياتي لك طال عمر علقني بالساعة كاملة خلنا ننتظر
0: هو ما
2: وهو على اليمنى واليسرى يعني تشيك السيارات ممكن تاير نازل خطيه
0: ايه
2: يعني
0: ايه خطيه قلب والده قلب والده طيب تحياتي لك حبيبي يا لو بيك مع السلامة
2: حبيبي الغالي باي.

0: ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عين استاذ؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: اخبارك ان شاء الله مرتاح؟
0: شلون الاخبار؟
1: سويت بحث على اسمك ما لقيته.
0: شاجب
1: الاعلامي سلطان
0: ما طلع. مستحيل بالانستغرام.
1: شنو؟
0: مستحيل بالانستغرام.
1: اي والله موجود، دورت ما لقيته.
0: والله ما ادري يعني موجود هذا هسه. ها وينه هذا انستغرام؟
1: سوي لنا شير في دول قلبك، خلينا نضيفك عدل.
0: هاي الاعلامي سلطان، سلطان سالم، سلطان سالم اندرسكور اوفيشال. بعد شو اسوي؟ حشعط
1: شو مسوي سلطان سالم؟
0: اي
1: مو الاعلامي سلطان،
0: يا هم الاعلامي سلطان موجود هيات.
1: اوكي دي سوي لنا يا شير هسه على الواتساب، وخل خل خل نضيفك حتى واحد يتواصل.
0: ما اقدر مو الواتساب مال اذاعه بجهاز وانا بجهاز.
1: اها اوكي
0: ما ترهم يعني. ايه لان هو جهاز كمبيوتر يعني الواتساب، مو تليفون.
1: اها اوكي اوكي ايه. ما اعرف والله.
0: طيب ايه. سولف لي شلون تقضي الازدحام؟
1: والله سلطان انا احنا ما عندنا ازدحام، نادر ما تشوف ازدحام. نادرا
0: والله.
1: نادرا والله العظيم احنا ما يعني عندنا محسوبات. عندك تطلع من البيت 20 دقيقه تبي الشغل، تمشي لك 70 كيلو 20 دقيقه تبي الشغل.
0: والله حلوه.
1: اي والله حلو. هاي اذا لا سامح الله يصير عندك ازدحام في حاله اذا يكون اكو حادث.
0: أي.
1: اكو فد شيء يعني. بس
0: زين
1: من ناحيه الازدحام اللي بدك تحكون انتوا عليه الله يساعدكم يعني احنا. أي. ما عاد ما شايف.
0: لا هو اليوم هيك يعني ظرف استثنائي بسبب تقديم الحكومه يعني، فصار انه غلقت الخضراء.
1: ايه عادي يعني ما شاء الله
0: من دخول الخضراء
1: وش يكون باب الشرجي يسدوها الخضراء.
0: ايه طيب
1: مو جديده
0: والله صدق مو جديده. طيب طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك
1: حبيبي.
0: تسلم يا ورد. هلا بك. هلا ورد. باي باي.

0: اتصال. الو
1: يا ريس.
0: هلا
1: شلون
0: الاخبار؟
2: تمام
0: والله. برد شلون امورك؟ شو تسوي ابو زين بالازدحام؟ شلون تقضي الوقت؟
2: والله انا اول شيء انتظرك انتظار شو وقت ما يبدو برنامجك الطيب
0: زين.
2: وانا كمندوب لازم التليفون بس تزول اللوكيشن الا ما تزول اللوكيشن.
0: ايه بس تزول اللوكيشن.
2: اللوكيشن بس بدنا حاربيه.
0: ها
2: ما ينزل التليفون. اي والله
0: والله
2: ويباع اللوكيشن.
0: ايه
2: قاعد على التليفون وما ادري شلون شو وقت يقصوا له وصل ما ادري.
0: زين ليش ما مثبتها بالسياره؟
2: مو كل واحد يخابرك وتلزمه وتوخره يبزع.
0: ليه ربط على السياره؟
2: هو مربوط عن عندي هاي الحامله مال التليفون. ما تقدر يعني كل شويه تخابر كل واحد يخابرك واحد وهاي مستعجله بالك متواعد بيه انا ما ربع ساعه ما تجيب ارفضه. قلت له ارفضيه صدق. قلت له والله ليش؟ قلت له مستعجل يطير خو ما طير. لا مثل جيني ارفضه. قلت له ارفضيه وما خلفوني هو
0: ارجع
2: للمحل شو اسوي له؟ والله تقلب علي.
0: حلو حلو.
2: سلطان انت معدل ومدربك برامجك كلها قويه.
0: قول
2: دلنا تاخذنا برنامج لو سبت حلو. انا احب اسمعه ما حد يقاطعك.
0: ايه.
2: عمود تنزل دوسه ونص
0: عليم.
2: اموت على هاي الفقره.
0: ايه.
2: والقران والناس عليه.
0: ايه.
2: والله العظيم
0: على اليمن انزل.
2: هل هاي مال اصاب الاطفال؟
0: ايه.
2: اللي كاتلين بتهم عمره 15 سنه ما اخذه ابن عمه.
0: ايه.
2: بات حيوانات محترمات الزينين ما اكو ايش صنافه داي العظيم. شنو 15 سنه ما ماخذ ابن عمه؟ شنو هاي يعني؟ ولا ما ماخذ 15 سنه ترى طفله.
0: طبعا طفله
2: والله ما ادري يعني. زيوني عمره 10 سنين ويوم يبكي علي بصف خامس ابتدائي يبكي من الصبح الليل. جيب لي اللي ما
0: اي لا طبعا هو هو هو الموضوع كان كلش
2: والله يعني ما
0: مرات. يعني كلش حقيقه مؤلم والاعلام ما شكل عليه اي نقطه يعني ما
2: حد
0: ركز عليه ولا
2: كل شيء. يرقصون يرقص
0: اي
2: والله ماكو
0: اي مو هي هاي
2: هذا
0: للاسف والله.
2: استاذ سلطان قبل مضمون شو اسمه ولو مقاطعه صغيره بالتسعين بالاربعة وتسعين انا يسولفون وياي الموظفين بالدائره. اكو شو اسمه واحد صاب له معلمه. سلطان معلق بالتيل يومين.
0: زين
2: دام وبالتيل يومين.
0: ايه
2: يعني تخيل معلمه كبيره.
0: ايه.
2: يعني كله هو كله نفس الاجرام بس القصد يعني.
0: أي.
2: معلق بالتيل يومين.
0: أي.
2: اعدام ومعلق بالتيل
0: يومين. هو سوالها قتلها
2: صبح.
0: اوكي إيه. زين
2: هو اعدام ومعلق بالتيل يومين.
0: اي هي كانت اصلا يعني
2: لا يزال اشوف اكو نوب واحد يسوي.
0: اي هو لا يزال مناسب القضاء العراقي حكم اعتقد على المغتصب اعتقد هي اعدام. اعتقد
2: ماكو اعدام يمكن ما اعتقد. مو انا اقول لك ورا الاحتلال العراقي الامريكي بعد الامريكي العراقي بعد ماكو اعدام قليل جدا.
0: أيه.
2: وقفوه يعني ما اعرف
0: فيها هاي كانت وحده. انا اتمنى انه يقعد النظر بهاي التفاصيل خصوصا بالنسبه يصير توعيه بالناس يعني للعوائل للعشائر للهاي.
2: مصر قبل عندهم اعدام ما عاد فيهم. أيه. حميني
0: طبعا. طيب
2: الله.
0: تحياتي لك حبيبي ابو زين.
2: تحياتي
0: شكرا جزيلا. هلا بيك. هلا ورد. مع السلامه. هلا بيك. اتصال. الو هنا. الو ما فهمت.

0: طيب مستمعينا، طبعا ذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول في حال صار وقعت في ازدحام او صار وياك ازدحام، شو ممكن تقضي وقت؟ هسه يمكن الشباب يتذكره او يعني يذكرونا من خلال حلقة اليوم الى ان بعض الاساليب اللي هم يستخدموها في موضوع اذا صار ازدحام. ناس تقول لك انا باوع، ناس تقول لك انا اكمل تليفونات، ناس تقول لك قاعه، ناس تقول لك اسمع اغاني. فبالتالي هاي يعني يمكن اكثر من اسلوب، اكثر من تفصيله ممكن يسويها. خلينا نشوف البقيه اللي قاعد يسمعونا على 91.5 رشيد اف ام شلون ممكن يقضون يعني اليوم خلال الازدحام. ايضا ارقام الهواتف للمشاركه 07802114115 وعلى 07802116117 بإمكانكم أيضا التواصل والاتصال بنا على 072 على الواتساب طبعا 072-0114-115 أو التعليق على البث المباشر التيك توك. تقدرون طبعا أيضا تشاركون ويانا من خلال التعليق والكتابة على موضوع حلقتنا. هي الفكرة أنه أنت شلون تستغل هذا الوقت. يعني أنا الحقيقة اليوم من خلال مشاهدتي لبعض الأشخاص اللي كانوا يعني شفتهم ما بين شباب وبناتهم، أكثرهم كانوا شباب خصوصا هذا الوقت اللي أنا طلعت فيه، لأن كلها رايحة للدوام، يعني كانوا رايحين للدوام، فالباقين هم خلينا نقول أصحاب القطاع الخاص أو الكسبة. أكو ممكن واحد جذبني دا أشوفه كان دي يقص ورق بالمقص كارتات ما أدري شنو ما أعرف، بس هو يجي لازم يعني حجم الورق الأي فور ودا يقص بالمقص بس بطريقة يعني محترفة، وبصفه على الكرسي اللي بصفه اكو هذا المقص اللي يجي مال ورق، شايف هذا يجي بيج مثل التخته وبيج مثل المقص ينزل فبيسيقه، لان وقت كان طويل بصراحه كلش طويل. فاخذ ويانا اتصال معاك
1: بس مراجعه سر
0: اكو هيك شيء

Dedük what's up dedük. هسه شو وقت يدق يمك؟ لك مو هو. اكو احد يدق؟ لا. رفضه. انا حرفضه من يمي. ليش؟ يلا. هسه ما اعرف ايش مدريني. اكو رقم دق من كان يحكي محمد. شوف يمك. ما ادري طلع لنا اغنيه.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان،
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا.
1: شكرا. طبعا احنا مثل ما ذكر احد الاشخاص انه ما عندنا زحمه هنا، بس يعني عندنا سياقه بين منطقه ومنطقه، سياقه طويله. مثلا لما اروح على منطقه العربيه او هيك شيء، احب اسمع مثلا اذا كتاب ممكن ملته عندي منه اوديو بوك احب اسمعه. والشيء الثاني احب انه اتكلم مع السيري انه يكتب لي ملاحظات، او اذا هبالي خاطره او اذا مثلا شيء شخص
0: كتبين خواطر،
1: يعني مثلا اذا بالك فكره، مثلا يوم انت دا تشتغل على شيء وفد شيء يغيرك. مرات لما تاخذ لما انت دا تسوق او شيء تجي ببالك فكره تقول الي لازم احاول هذه، او مثلا تجي ببالك شيء فكره مشروع معين او اي شيء اي شيء. فانه قصدي انه شنو ببالك تجي فكره انه تحكيها انه تنكتب بشكل الكتروني وبعدين تحولها على ورقه او
0: شيء. عبالي خواطر من شعر. ايه زين.
1: نو نو واي، انا لغتي على قدي. فهذا الشيء اللي يعني اللي اسويه اكثر شيء. ومثلا مرات اذا فت شخص من فتره طويله انت ما سالت عنه، فاكتب انه هذا الشخص لازم اقرب وقت تتواصل وياه شيء يعني. فهذا اللي اسويه.
0: ممكن انت باعتبارك استاذة يعني ممكن مثلا تخلصين في التفصيل تخص الجامعه هيك شيء لو لا بالطريق بالازدحام؟
1: لا، بس مثل ما قلت لك اذا مثلا في الدرايم جاي على بالي ما مفكره بيها سابقا، اقول انه هذه لازم احطها بالحسبان، ادرس كل حيثياتها. بس كرد ايميلات او تركيز على شغل لا، صعب. لانه تخيل نفسك تسوق 120 140 وتشتغل، صعب.
0: اي صعب. انت وين شوك صوت عصافير يمك؟
1: اني قاعده برا بالمرجوحه.
0: بيتكم؟
1: اي، لان اليوم بدي اشتغل من البيت.
0: عبيت تكون بمرجوع وش عصافير يمه؟
1: اي لعب.
0: حلو زين.
1: اي قد انا ساكنه بمنطقه يعني تقريبا مثل الريفيه، ف يعني معزوله بها وايلد انيمال كوما.
0: حلو. شنو اكثر انيمال عندكم منتشر؟
1: الدير اللي هم الغزالات.
0: شنو يلعفوا؟
1: الغزال.
0: لا ايش قلتي سميتيهم؟
1: عبت لي.
0: غزلان.
1: ما تخلي احد يعيد شغله اذا لما لزمت عليه.
0: حبيبتي غزلان غزلان غزالات منو غزالات؟
1: الغزال خلاص.
0: اي
1: الغزال اكثر شيء.
0: الغزال؟
1: اكو شو اسمه هذا الدب مرات.
0: اي
1: هذا الاسود ما مؤذي هو. البطات كوم اكو.
0: اي بط هو يعني جمع بط، بطه بط.
1: ما تقولون بطات بالعراقي؟
0: لا ما نقول بطات يعني.
1: النور اول وحده حتقول صحيح.
0: اي يعني هي بطه وحده، بط هواي.
1: اوكي يعني اول وحده قالت بطات.
0: بطات هي بطات، هاي اللي هي ما لها خص، هي تخص
1: سلطان انت اليوم فاي وراي.
0: اي والله انا احسن اصلا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك ست نور. هلو. جميله. هلا بك، مع السلامه. هلا وين نور؟ وين محمد مخابر؟ وش مخابر؟ شو تريد محمد مخابر؟ انت تقول لي على منقذ ما ادري يا وفد فرنسي. هاي بائع خابرت. تجي تخابرني انت؟ شنو تخابرني انت؟ حتى الله ما يرضاها. منتصر تحياتي لك حبيبي. يقول لك منتصر وضعك مفول انت. ايه ناخذ اتصال. الو.
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله.
0: منو بيكم متبرع العمار باكج؟
2: بسام.
0: عبالته.
2: انا متبرع العمار.
0: هو صح. قلت له انا قلت لك سأقول الحاج محمد يغلس.
2: الحاج محمد وكذا.
0: خلدون واحد
2: صرت
0: ابو سلاطين. والله بحث قلت له يعني مستحيل يعني. قلت له بس ردفتي شنو شلون طبيعه العلاقه ما بينك وبين بلال؟ قام يضحك. بس يخبل
2: خلدون
0: الفنان ويفتهم.
2: لا صدق يعني انا مجربه
0: هواي
2: شغلات.
0: اي لا
2: خصوصا هاي الشغلات
0: اللي تريدها
2: انت يعني.
0: اي اي اي
2: لا صراحه ما قد يوم سويت يم شغله فشل.
0: لا لا رهيب رهيب، حتى مقترحاتك كانت حلوه وعشتيدك يعني، شكرا انا بتشكرك على الهواء يعني.
2: ابو صلاح انت تامر
0: قبل
2: يوم انت قاعد في النوم.
0: ايوه
2: هاي من ضمن تفاؤلاتي
0: اليوم
2: والله العظيم قالت لي شغله في تلف.
0: بالعافيه الف عافيه الله يرزقك يا رب. اي
2: منه انا تبيت ارجع انا بالعاده لو هذا الولد داقلي
0: اي
2: ما بعد
0: ايه بعد ايه
2: بعد.
0: انا قلت والله قاعد لي انا قاعد صار يوم صار قاعد من وقت فشوية هدى
2: انت قاعد لازم كلتنا قاعدين
0: ايه لازم طبعا شو هذا كوم اكعد واحد يعني
2: اقول لك هاي الغزالات
0: ايه
2: وين يبيعون
0: غزالات غزلوكي بالماي دعبلوكي
2: ايه بالماي دعبلوكي
0: ايه قاعدة على الشط
2: قاعدة تشبه نور قاعدة بالطاربية مال امريكا ايه
0: هاي المكاسب مال امريكا
2: المكاسب مال امريكا
0: يعني بس شفت ايش اجواء مرجوحه وغزالات وعصافير والله
2: العظيم هاي والله نور ذكرتني بهاي الفيديو اللي قلتلكم اياه هاي داخل يوم طرحت الموضوع مال مشاهير
0: اي
2: اي يعني هم ريف
0: اي اي
2: خلقه حلوه
0: جد حلو
2: هم اجواء حلوه
0: اي
2: انا ربطت وكنكت على نفس الموضوع
0: انا اسحبها مال باليرموك من فوق السياج لا مزرعه مال غزالات واقعد واصعد فوق السطح
2: بكيس خلصنا
0: ادكم
2: هاونات
0: هاونات حقي الدريط الف بالف يا واسوي فرخ تسد كل يوم اعزم واحد من عندكم حتى انا وياه نرمي عليكم ايه ايه ايه بعد شنو؟
2: تحسب
0: حسابه
2: ما يقدر
0: يركض. لا هو بعد بالخسائر بعد ابو حميد. لا بي يركض يصعد على السطح بسرعه. لا بي من ترمي عليه يركض. ما يعني ما ترهم. ايه
2: شغلته
0: جاتشي. ايه جاتشي.
2: اول الضحايا وامير.
0: ايوه اول الضحايا اذا على السطح هو جوه اول الضحايا.
2: بالضبط هو اول الضحايا.
0: ايه.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون شو تسوي بالازدحام انت؟
2: والله العب بالتليفون.
0: اه.
2: والله عندي جيم. هاي اللعبه يعني مو
0: يا من متعوفنا بنص السالفه بنص القعده وتلعب شو تسوي؟ ايه.
2: مو هاي لا جيت وحده هاي سريعه هاي الجيم هاي منزلها والله بس الازدحامات. يعني هيك اسهم تحركن على مسار وهالسوالف.
0: ايه.
2: يعني ما بيها ذاك التركيز القوي.
0: زين.
2: يعني اليوم نمت بالزحامه بالسلاطين.
0: ايه.
2: حوالي يابا يعني شايف لا صدق سدوا الخضراء قدامي قلت له زين ليش؟ حتى عبر الذاكره بالصف والله العظيم والله ذكرتك قلت له زين ليش؟ حتى انت مو عبر الذاكره بالصف قال لي قلت عبرني
0: عبرني
2: عبرني
0: ايه
2: لا تخابر محمد رسول لا اضخام
0: على ما اضخام
2: تنزل على القادسيه وتاخذ لك الزحام الا ما لوادي
0: حوالي
2: ايه قلت زين شكو شنو المناسبة؟ قال والله مو هاي ما تشكيل الحكومة. قلت زين ادري هم راح يشكلون الحكومة. قلت مثلا انا راح اسوي شغب او شيء. قلت هم كلهم ترى مجتمعين. السياسيين الحلوين اللطيفين.
0: جميل.
2: هو هذا اللي يسوي بلبلة موجود.
0: اللي
2: يسوي امن موجود، كلهم موجود.
0: كلهم موجود، كلهم جوا.
2: والله.
0: بس احنا برا.
2: الازدحام بس الفقرة.
0: ايه بس. بس احنا برا، كلهم جوا.
2: تخافون منهم جوا.
0: ايه ايه.
2: والله يضحكهم لازم اول قال والله العظيم ما عبرك بس والله جانا نداء بعد ممنوع اي سياره
0: اي مو اما قصه يعني
2: الله الله
0: عبالك اي الله بعد ما رتبها بس ما رتبها زين اي
2: ما على تيك توك او هاي المشاهد هاي مال شو اسمه الريلزات مال انستغرام حلوات والله
0: اي والله حلوه اي
2: عدل لكم انا دائما اذكركم
0: اي أدري بيك.
2: هاي شغلات حلوة المتابعها.
0: حلو، أوكي. يعني تستهلك بيها وتحرق بيها وقت؟
2: أحرق بيها وقت.
0: ممتاز. إيه.
2: لو زحام لو أخذهم يعني آسف إنه لو يلعب خشمة.
0: إيه.
2: شوفهم يعني بشارة فد منظر فد حلو.
0: أي أيوة والله.
2: زين أوكي. زين حط لك بيداية.
0: لا ماكو إلا بيده ما يقدر.
2: وايد.
0: ما وايد.
2: ما يصل.
0: لا مو واصل بعد ما يعني حسب مرات الظروف. شنو اليوم؟
2: والله إذا بدك إذا بالشارع ما يبيعون ما حد يشتري.
0: لا.
2: ولا شايفوا؟
0: ال ال بالمناسبة اليوم اليوم الخط الأول كله مجلس النواب بس إذا أشوف.
2: لا أقول لك اليوم كله هناك.
0: إيه.
2: شايف ما ماخذين
0: أمير. يعني عنده شغل.
2: احتمال؟
0: اي
2: توسعت عارف
0: العاملات على كل وين بس
2: يجوز قول له العين كمل العرس
0: اي تعال نعود بسيطه
2: والحقنا تحياتي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا
2: ثانك يو ورد بالصلاه
0: على عمرك في دول عينك حبيبي عاشت ايدك ها
2: اليوم بيك مجال لو ما بيك
0: اي يلا يلا يلا, يلا اي يلا يلا
2: وكملوا خبرني على مود هاي الشغله اللي وصلتني
0: عليها يلا اوكي تمام
2: يلا
0: اوكي هلا بالباي ناخذ اخر اتصال الو
3: هلا سلطان
0: هلا
3: مساء الشوكولاته بس لك
0: هلا عافيه عافيه عافيه اي عافيه
3: كل شيء ماكو
0: عافيه سباعيه اي هسه انا احبك اي
3: اي وهالقد ما نحكي على عمار كلنا بعمار راحت انمحت
0: والله عافيه
3: تحياتي لك اكيد وللكل اكيد وموضوعك كلش حلو
0: الله انت الاحلى سولفي لي
3: شوف سلطان يعني شلك صدق يعني صدق عن جد يعني هو انه صح ازدحام ويعني ساعات طويله بس علمك شلون تصبر وشلون يعني من تشوف شغله تسكت وتتباوع على غير صفعه وبعدين من يعني هي صح هي استراحه بس استراحه جبريه يعني تجبرك انت قاعد بمكانك يعني ما مقيد انت اني الزم الموبايل وامسح صور
0: ها
3: ملفات
0: تمسحين هيك صدق هاي خوش وقت
3: اي امسح مرات يعني اذا باوع يعني تجي ببالك انه تباوع فجاه على الموبايل فاقلب
0: شغلات
3: امور امسحها احذفها
0: نعم
3: او اشياء يعني شويه ثقيله على الموبايل فانظفها ومرات انه اكو هيك احنا دائما البنات او دائما بجنطتنا هيك كتاب صغير بادعيه والله اقعد يعني اقرا
0: والله حلو
3: احفظ كم دعاء
0: اي بلكي يفيدوني
3: استغفر ربي يعني يعني ترى هوايه شغلات يعني استغفر يعني واحد يعني لازم فد تيجي بباله انه واحد انه يستغفر يسبح
0: طبعا طبعا طبعا ونعم بالله واحده من الاشياء الجيده هاي واحد يسويها حقيقه يعني
3: شوف انا رحت سويت معامله يعني ما رحت اني بوحدي يعني اكيد وياي ابن عمي وابن عمتي عندهم شويه وسطات بس صدق قعدت انتظار كلش طويل اباوع يعني هي بالجوازات انتظار كلش طويل ومن ساعه بالثمانية لحسة 12 والله استغليته انه اسبح اقول يجوز الناس دول غافلين فاني اسبح زلزال يضربنا فد شيء على الاقل اكو واحد
0: يعني اكو فائده شويه ترجع من الموضوع
3: طيب الطابق الثالث
0: اي طيب
3: فتخيل كل هاي الامور فواحد يعني شويه يرجع ذاكرته يصفيها شويه مو بس انه ضغط نفسي هو صح ضغط نفسي الازدحام يعني
0: نعم صحيح اي والله هو ضغط
3: وواحد قاعد بمكانه اعصابه يعني
0: مشدوده
3: اي مشدوده صح وما يفكر بغير شيء بس يريد يخلص من الازدحام بس واحد من يرجع لا يشوف الوضعيه ويستسلم لا يركز انه يرجع شويه يفر عقله على الامور اللي مثلا يستغفر يسبح يسمع الاغنيه
0: طيب تحياتي لك في دول

عمرك يا ولد، تحياتي لك، شكرا، هلا مع السلامه. حلو، طيب اوكي شنو، يلا اذا المستمعين طبعا وصلنا لكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي باذن الله تعالى خلال الاسبوع القادم. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM. جديد على الرشيد FM.
4: شوف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
4: كم قديه

0: ببرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان بيك.
3: الله يحفظك.
2: نتمشي وياني.
0: خميسكم أحلى على رشيد FM.
4: كرمانجي هلا قوله
5: قوله
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد.

0: خميسكم أحلى على رشيد FM. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 6:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى. على الرشيد اف ام. جديد. جديد. جديد على الرشيد اف ام. شو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM. جديد على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أم هابي ويكند.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنيتي الجديده على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد،
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
0: الرشيد أف أم. أم هابي ويكند. جديد على الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني 91.5.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلا كل مستشرة وخطواتك اللي بيه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: الرشيد FM. هابي ويكند.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: خميسكم أحلى على رشيد أمين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: عشت. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: عشت.
1: بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.
2: جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

Sakra! يمه في ديتي لو اندل بيتي يمه في ديتي الروح والريح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. Happy Weekend. شوية وراجعين. خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: اوصافي يا روحي.
1: راديو رشيد،
2: راديو رشيد
1: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.